0: اتق الله في كذا، فيشير إلى قلبه ويقول التقوى ها هنا.
1: نعم التقوى ها هنا، هذا صحيح في الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تقوى في القلب وينتج عنها العمل، لا ما يكفي أنها تكون في القلب، بل لابد ينتج عنها العمل الصالح في الجوارح وفي الظاهر. نعم.
0: حديث الشيخ وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي،
1: هذا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، صلوا علي فإن صلاتكم علي، يعني علي معروضة، يأتيه ملك فيخبره وينقل له صلاة المسلم فيصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نعم.
0: عندما نستحضر الشيخ صالح حديث أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، يغفل كثير من الناس عن ذكر الله وعن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، هذا شيء حاصل بسبب الغفلة والانشغال وعدم استحضار العمل الصالح، فعلى المسلم أن يكون دائما وهو في شغله وفي عمله وفي كده وكدحه يذكر الله جل وعلا ويسبحه ويكبره، وهذا شيء لا يكلفه شيئا وهو شيء عظيم نافع. نعم.
0: حديث في الشيخ صالح أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة صحيح.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم شيخ. أحد الإخوة يقول: أرجو أن تسأل الشيخ صالح حفظه الله بأن الجميع يدعو له جزاه الله خيرا ونستفيد من دروسه وتوجيهاته. أسأل الشيخ عن كيفية تربية الأبناء على مخافة الله والخوف منه ومراقبته.
1: أولا ما أثنيت به علينا، نستغفر الله ونتوب إليه، نحن مقصرون كثيرا، ولكن نستغفر الله من تقصيرنا وغفلتنا. وأما الأولاد، نعم
0: يقول: كيف نربيهم على مخافة الله ومراقبته؟
1: نربيهم بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وذلك في الجنة إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة هو ابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم.
0: بارك الله فيكم. أحد الإخوة يسأل الشيخ صالح يقول: عبور الصراط يوم القيامة هل هو على الجميع يمرون عبر هذا الصراط؟ وفي الآية: اهدنا الصراط المستقيم.
1: نعم، جميع الخلائق يمرون على الصراط يوم القيامة، وهو جسر منصوب على جهنم أدق من الشعر وحر من الجمر، يمر عليه الخلق يوم القيامة على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، المرور على الصراط. نعم.
0: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يسأل عن آية وسؤال. في الآية يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
1: هذا في المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يتحيرون يوم القيامة، فلا يستطيعون التقدم ولا يستطيعون التأخر، محجورون بسدين من الأمام ومن الخلف عقوبة لهم. نعم.
0: أخيرا يقول: سؤال الله العفو والعافية.
1: نعم، يسأل المسلم، يسأل الله العفو، العفو والعافية، العافية في بدنه والعفو عن سيئاته وخطاياه. نعم.
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، ولنا لقاء إن شاء الله آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون.
رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. فهذا مختصر للتفسير ميسر، قد بلغت في اختصاره ليسهل فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وبالغت في اختيار الألفاظ السهلة ليسهل على الناس فهم كلام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى المعين على تحقيقه وإتمامه وإكماله، إنه جواد كريم. وهذا أوان الشروع في المقصود. أولا الاستعاذة، أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة عند القراءة بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت. إذن المراد إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ يعني ألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى. البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، معناها بسم الله، هذا اختصار، كأنك قلت أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله. عند الأكل آكل بسم الله، هذا معنى بسم الله. بسم الله يعني اختصار لما ستفعله أنت. والبسملة هي آية من الفاتحة، على خلاف بين أهل العلم، هي آية من الفاتحة على خلاف بين أهل العلم. هذا هو الراجح، أن البسملة آية من الفاتحة. فإذا جعلنا البسملة آية من الفاتحة فتكون الآيات سبع بهذه الطريقة. أما إذا بعض أهل العلم يقول أن البسملة ليست آية، فإذا حذفنا البسملة تكون الفاتحة ست آيات. هم قالوا الآية الأخيرة هنا مكان آية، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا مكان آية، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية أخرى، فتكون المجموع سبع آيات. لكن الراجح أن البسملة آية من الفاتحة، والفاتحة مكية، الفاتحة مكية على قول جمهور أهل العلم. وورد في فضل الفاتحة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولها أسماء، فمن أسمائها الفاتحة لأنه يستفتح القرآن بها، ومن أسمائها أم القرآن وأم الكتاب لأنها أمت الكتاب بالتقدم، ومن أسمائها السبع المثاني. السبع المثاني، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الحمد لله هو كأنه يأمرنا بأن نقول الحمد لله، يعني هو لفظ خبر يخبرك لكن معناه الأمر، قولوا الحمد لله. رب العالمين، الرب له معاني. المعنى الأول: الرب بمعنى المالك، يقال رب الدار يعني مالك الدار. المعنى الثاني: المصلح والصانع والخالق، يقال رب الشيء بمعنى مصلحه وصانعه وخالقه. المعنى الثالث: السيد المطاع، قال تعالى: فيسقي ربه خمرا. الحمد لله ربي يعني رب بمعنى أنه مالك وخالق ومطاع سبحانه وتعالى. رب العالمين، العالمين هو ما سوى الله سبحانه وتعالى، فيشمل جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب. يقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم. هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، الرحمن، هذه تشمل جميع الإنس والجن. الرحيم خاصة بالمؤمنين، إذن الرحيم، الرحمن، الرحيم من أسمائه سبحانه وتعالى وتدل على الرحمة. مالك يوم الدين، يوم الدين، الدين بمعنى الجزاء وهو يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يملك كل شيء ومن ذلك يوم الدين. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: الذي يملك هذا اليوم وهو يوم الجزاء وهو اليوم العظيم، فمعناه أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد. إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، يعني لا نعبد إلا أنت. وإياك نستعين، لا نستعين ولا نطلب العون إلا بك سبحانك وتعالى. إذن نطلب العون على العبادة، نطلب العون في الدنيا، لا نطلب العون إلا منك سبحانك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني أرشدنا. قد يقول قائل: هؤلاء من يقرأ الفاتحة هو مسلم، هو مؤمن، فكيف يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الإسلام، معناه اهدنا يعني زدنا في الهداية وثبتنا على الهدى، هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. ثم وصف هذا الصراط المستقيم فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية. ثم خص غيرهم فقال: غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وغير الضالين وهم النصارى. يستفاد من ذلك أن المهتدي ليس بيهودي ولا نصراني، ولا نصراني. إذن اهدنا الصراط المستقيم، ثم ذكر من هم أصحاب الصراط المستقيم، ثم خص غير هؤلاء. والسنة في حق من قرأ هذه السورة أن يقول بعدها آمين، ومعناه معنى آمين بمعنى اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. وسورة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما في حال إذا كان مأموما خلف الإمام في الصلاة الجهرية والإمام يجهر، فالفاتحة تسقط عن المأموم، الفاتحة تسقط عن المأموم، بمعنى أنه لا يقرأ الفاتحة وإنما يستمع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية وهذه المسألة فيها خلاف طويل، لكن هذا هو الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا ننتهي من تفسير هذه السورة ونشرع في تفسير سورة البقرة. وسورة البقرة مدنية في قول جمهور المفسرين، وقد ورد أحاديث في فضل هذه السورة سورة البقرة. فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة البقرة وآل عمران، قال: اقرأوا الزهروان البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. فهذه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. الزهروان يعني المنيران، والغيايتان، الغيايه يعني ما يظل الإنسان مثل السحابة. فيوم القيامة تكون هذه السورة سحابة إذا اقتربت الشمس من أعناق الناس يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم. هذه الحروف نقول الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بمراده بذلك ومعناه، كأنه يقول لنا أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف، وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عجزتم عن أن تؤلفوا مثل هذا القرآن العظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك يعني هذا الكتاب لا ريب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا ريب يعني لا شك، لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه من عند الله سبحانه وتعالى، لا ريب فيه، هدى يعني هادي، يهدي من؟ يهدي هدى للمتقين، المتقي الذي امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب النواهي. قد يقول قائل: المتقي هو مهتدي، فكيف يقول هدى للمتقين؟ نقول هدى للمتقين بمعنى زيادة في هدى، زيادة في هدى وتثبيتا للمتقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، يوقنون ويصدقون بالغيب، والغيب هو ما غاب عنك من أمور البعث والجنة والحساب، ويقيمون الصلاة، يؤدون الصلاة بحقوقها وأركانها، ومما رزقناهم يعني ومما أعطيناهم ينفقون في طاعة الله سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون، ومن صفاتهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك، الذي أنزل إليك القرآن، وما أنزل من قبلك، يؤمن بالذي أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون، يؤمنون إيمانا كاملا بالآخرة. الله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك الغيب والآخرة من الغيب، ثم خص الآخرة من الغيب من باب التأكيد، من باب التأكيد. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه الله سبحانه وتعالى أمر بأمور، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الإيمان بالغيب وهو عمل قلبي، والصلاة وهو عمل البدن، والصدقة ومما رزقناهم ينفقون، الصدقة وهو يتعلق بالمال، معناه ليس هناك تكليف لقسم رابع، هذه الأقسام فقط هي الثلاثة، وما عداه يكون ممزوج بين اثنين أو أكثر، مثل الحج ممزوج بين المال والبدن وهكذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الموصوفون بما ذكر أصحاب الصفات السابقة على هدى من ربهم، يعني على نور وعلى استقامة، وأولئك هم المفلحون، يعني الفائزون بالجنة والناجون من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا، الله سبحانه وتعالى حكم على أناس بالكفر بأنهم لن يؤمنوا مهما فعلت يا محمد. إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب، سواء عليهم يا محمد أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون، لعلم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يؤمنوا. ليس معناه أنك يا محمد تترك دعوتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أن هؤلاء قد حكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم. الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وهكذا من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يدري هل الذي يخاطبه سيموت مؤمنا أو سيموت كافرا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم قال: ختم الله على قلوبهم، طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، استوثق بحيث لا يدخلها إيمان، وعلى سمعهم، يعني سمعهم بمعنى أسماعهم، وعلى سمعهم يعني لا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، وعلى أبصارهم غشاوة، يعني غطى، لا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم، يعني عذاب قوي دائم في الآخرة بسبب كفرهم وبسبب عنادهم. والختم في القرآن الكريم له معاني، الختم بمعنى الطبع، مثل الآية التي أمامنا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وختم على سمعه وقلبه. المعنى الثاني بمعنى الحفظ، قال تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني يحفظه، يحفظ قلبك. المعنى الثالث الختم بمعنى المنع، اليوم نختم على أفواههم، يعني نمنعها من الكلام. المعنى الرابع للختم بمعنى الأخير، قال تعالى: وخاتم النبيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، في ألسنتهم أمام المؤمنين، وما هم بمؤمنين في الحقيقة، هم يكذبون، لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، هؤلاء المنافقون. في فعلهم هذا إظهار الإيمان وإبطان الكفر، يتصورون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، بحيث أنهم يدفع عنهم الأحكام الدنيوية، يتصورون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى. والحقيقة قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، بسبب أن عاقبة خداعهم سيرجع إليهم، إما أن يفضحهم في الدنيا أو يعذبهم في الآخرة، فهذه الأعمال من أسباب العذاب يوم القيامة. قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم عليها في الآخرة، وما يشعرون، لا يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، يتصورون أنهم يخادعون الله ويخادعوا المؤمنين، والحقيقة أنهم يخادعون أنفسهم. في قلوبهم مرض، يعني شك ونفاق، وما يعني هذا الشك والنفاق يمرض القلوب، يعني يضعفها، فزادهم الله مرضا، لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، زادهم مرضاً بسبب أنهم كفروا بالقرآن. فكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى آيات كفروا بها فزاد مرضهم، ولهم عذاب أليم يعني مؤلم في الآخرة بما كانوا يكذبون، يعني بسبب كذبهم، بسبب كذبهم وافترائهم على النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم أن القرآن ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم، يقال للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض بالكفر، الإفساد في الأرض بالصد عن سبيل الله، ببذل الأموال في الصد، صد الناس عن هذا الدين، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يزعمون أنهم مصلحون، يقولون هذا الفعل هو الصح، هذا الفعل هو الإصلاح. إذن المفسد يدعي أنه مصلح، والحقيقة أن ما يفعله ليس بإصلاح وإنما هو فساد. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ألا إنهم بأفعالهم هم المفسدون في الحقيقة ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون أن ما يفعلونه هو الفساد، هو الفساد، لا يشعرون أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم. وإذا قيل لهم، لازال الحديث عن المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا مثل ما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالغيب، آمنوا باليوم الآخر، البعث والجزاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، السفيه هو الذي يؤمن أن هناك يوما آخر، السفهاء يعني الجهلاء، يعني لا نفعل كفعلهم. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون أنهم هم السفهاء، السفيه هو الذي يكذب بالبعث، يكذب بالله سبحانه وتعالى بعد قيام الحجج. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء المنافقون، لا زال الخطاب في المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن معكم مؤمنون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا إلى يعني مع، خلوا مع شياطينهم، مع الكفار، مع أشباههم، قالوا إنا معكم، شياطينهم يقولون كيف تكونون مع المؤمنين وتقولون آمنا، يقولون قالوا إنما نحن معكم، معكم أيها الشياطين، شياطين الإنس والجن، لكن قلنا للمؤمنين نحن مؤمنون معكم، إنما نحن مستهزئون، يعني نستهزئ بهم، نظهر لهم الدين، نظهر لهم الإيمان من باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء بهم وليس على الحقيقة. والعرب تسمي كل متمرد شيطان، فهذا يشمل الجن والإنس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم، الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم، هذا من باب الاستهزاء بهم، متى؟ في الآخرة، يستهزئ بهم بأن يفتح لهم طريقا إلى الجنة ثم يغلقه بأفواه بوجوههم، يستهزئ بهم يعذبهم ثم يقول لهم ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا كله من باب الاستهزاء، والاستهزاء يضرب لهم بينهم وبين المؤمنين باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فإذا أتوا رأوا جهنم، هذا كله من باب الاستهزاء بهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم، يعني يمهلهم في طغيانهم، الطغيان يعني التجاوز في الحد، يتجاوزون الحد في الكفر والفسوق، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إذن هم يترددون لأنهم منافقون. أولئك الذين اشتروا، اشتروا يعني استبدلوا، استبدلوا الضلالة بالهدى، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم استبدلوها بالنفاق بالضلال بالضلال. إذن قال الله سبحانه وتعالى فما ربحت تجارتهم. الذي يأخذ الضلالة ويترك الهدى يستبدل الضلالة بالهدى قال فما ربحت تجارتهم. فالتجارة هي مبادلة هي مبادلة. إذن لم يربحوا هذه التجارة خاسرة. فما ربحت تجارتهم. طيب التجارة هل التاجر هو الذي يربح أو التجارة التي تربح؟ نقول التاجر هو الذي يربح، لكن هذا من باب هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى بل مكر الليل والنهار. هل الليل يمكر؟ نقول مكرهم في الليل والنهار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فإذا عزم الأمر. هل الأمر يعزم؟ نقول إذا عزم أهل الأمر. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. قال وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين في أفعالهم وفي تصرفاتهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مثلهم أي مثل المنافقين، لا زال الحديث عن المنافقين. مثلهم بمعنى صفتهم، كمثل يعني كصفة. مثلهم يعني صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا يعني أوقد نارا فلما أضاءت، لأنه كان في ظلمة، فلما أضاءت يعني أنارت هذه النار، أضاءت ما حوله فاستطاع أن يبصر واستدفى وأمن من الخوف. ذهب الله بنورهم، أطفأ الله سبحانه وتعالى هذه النور هذه النار وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لما أذهب الله سبحانه وتعالى هذه النور والنار تركهم في ظلمات لا يبصرون. فهؤلاء المنافقون يستضيئون بالنور التي فيها يستضيئون بالنار التي فيها النور، فيستضيئون إذا كانوا مع المؤمنين بالنور الذي معهم في الدنيا. وهكذا هم يقولون كلمة الإيمان فيستفيدون بها حال حياتهم، فإذا ماتوا جاء الخوف والعذاب. قال الله سبحانه وتعالى فلما أضاءت ما حوله يعني في الدنيا، استفادوا في الدنيا، يوم القيامة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني الفائدة التي استفادوا فيها فقط في الدنيا، فإذا أتوا إلى الآخرة يعذبهم الله سبحانه وتعالى العذاب الشديد. والله سبحانه وتعالى قال يعني مستضيء بالنار يعني مستضيء بالنور من جهة غيره. المنافق يستضيء بالنار من جهة بالنور، هذا من جهة غيره وليس منه هو، لأنه منافق لذلك يذهب مباشرة هذا النور، لأنه من غيره وليس منه. كذلك ليس عنده مادة النار وهي مادة الحطب، فكذلك النور الإيمان ليس معهم، لذلك استفادوا من المؤمنين لما كانوا معهم، فلما أقبلوا إلى الآخرة ليس معهم الوقود الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن نشرع المثل في القرآن له معاني. المعنى الأول المثل بمعنى الشبه. مثلهم كمثل الذي استوقد يعني صفتهم كصفة الذي استوقد نار، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني صفتهم تشبه صفة الذي استوقد نارا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يعني تشبه مثل العنكبوت.

مثلهم كمثل، هذا من باب التشبيه الشبه. المعنى الثالث بمعنى يعني صفة، مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون أن فيها أنهار من ماء غير آسن. إذن أحيانا المثل بمعنى الصفة، أحيانا تأتي المثل بمعنى السنن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني سنن الذين من قبلكم، بمعنى أنهم يصابون بالسراء والضراء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هم المنافقون صم عن الحق، لا يسمعون الحق سمع قبول، بكم، البكم يعني الأخرس الذي لا يتكلم، هم خرص عن الخير لا يقولون الخير، عمي يعني لا يشاهدون طريق الهدى، لا يرون طريق الهدى، فهم لا يرجعون، لا يرجعون عن ضلالتهم، مستمرون على ضلالتهم. العرب تقول للمعرض عن الشيء أعمى، الملتفت عن سماع الشيء أصم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أو كصيب، شبههم ومثلهم أو كصيب، الله سبحانه وتعالى قال مثلهم كمثل، أو مثل آخر قال أو كصيب، مثال آخر، الصيب هو المطر، كصيب يعني كأصحاب مطر سيصابون بالمطر، أو كصيب من السماء، السماء هنا المراد بها السحاب، فيه يعني السحاب فيه ظلمات متكاثفة ورعد صوت وبرق لمعان، يجعلون أصابعهم، أصحاب المطر هؤلاء الذين سيستفيدون من المطر، يجعلون أصابعهم، أصابعهم يعني أناملهم، أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني من شدة صوت الرعد لأجل ألا يسمعوا هذه الأصوات، حذر الموت خوفا من الموت. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، إذا نزل القرآن على المنافقين فهو مثل الصيب، مثل الصيب فيه ظلمات، ظلمات عندهم الكفر، ورعد، الرعد وبرق، الحجة يعني الصوت، الحجة قوية وذات لمعان واضحة، ومع ذلك لا يستفيدون منها، وإنما يجعلون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون هذه الحجة القوية، هذه الحجة القوية. حذر الموت، قال والله محيط بالكافرين، علمه يحيط بهم وقدرته تحيط بهم فلا يفوتونه، يكاد البرق يخطف يعني يأخذ أبصارهم بسرعة خوفا، كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا رأوا البرق، الآن إذا رأوا البرق يستفيدون من الضوء، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وهؤلاء المنافقون يستفيدون من الضوء الذي يصدر من القرآن بسبب أنهم مع المؤمنين، وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا بمعنى وقفوا، إذا أظلم هذا تمثيل لإزعاج الآيات والقرآن للمنافقين لما فيه من الحجج، لما فيه من الحجج، إذن هذه الحجج تكاد تأخذ أبصارهم، لكن كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا كانت هذه الآيات وهذه التوجيهات من الله لهم فيه مصلحة يمشون، لكن إذا أظلم عليهم، إذا خالفت الآيات مصالحهم قاموا يعني وقفوا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم، يعني أسماعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، ومن ذلك إذهاب الأسماع والأبصار.

0: صار. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل مكة وغيرهم فيقول: يا أيها الناس اعبدوا، يعني وحدوا ربكم الذي خلقكم، أنشأكم ولم تكونوا شيئا، والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي يتقي الله سبحانه وتعالى بالإيمان به ويطيع الله ويجتنب معاصيه لعلكم تتقون، ينال التقوى والفوز في الآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء من مما فعله الله ومما خلقه لأجل أن يقول لنا: الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي جعل لكم، جعل بمعنى خلق، جعل لكم الأرض فراشا، يعني بساطا، ليست في غاية الصلابة أو غاية الليونة، إذن يمكنكم الاستقرار عليها، والسماء بناء، جعلها سقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، يعني من أنواع الثمرات، رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة وحده. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، شركاء في العبادة وفي الطاعة، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن الله هو الخالق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. الواجب عليكم أن لا تعبدوا إلا هو، لأنه هو الذي هو المستحق للعبادة. وإن كنتم في ريب، يعني في شك، يا أهل مكة وغير أهل مكة، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، عبدنا يعني محمد، نزلنا عليه القرآن، إذا كنتم في شك أنه من عند الله، تشكون أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، من حيث البلاغة وحسن النظم والإخبار والعلم، وادعوا شهداءكم، شهداءكم يعني آلهتكم التي تعبدونها، وادعوا شهداءكم من دون الله لأجل أن تعينكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أن هذا الكلام، أن هذا القرآن من محمد، فافعلوا ذلك، فأنتم عربيون وفصحى فأتوا بمثله. فلما عجزوا قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ما ذكرتم وعجزتم عن إتيان بسورة من مثله، ولن تفعلوا، يعني في المستقبل لن تفعلوا في أبدا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار، كيف تتقي النار؟ بالإيمان بالله، والإيمان بأن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. فاتقوا النار التي وقودها الناس، يعني الحجارة، الناس المراد بالناس الكفار فقط ليس على العموم، والحجارة كذلك وقودها الحجارة مثل الأصنام ونحوها، أعدت للكافرين، أعدت هذه النار، هيئت هذه النار للكافرين. وبعضهم يقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس، ثم تقف، والحجارة أعدت للكافرين، يعني أعدت الحجارة لتعذيب الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا، يعني أخبر الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، إذا جمعوا بين الإيمان والعمل، أن لهم جنات، أن لهم يعني بأن لهم جنات تجري، جنات يعني حدائق ذات أشجار ومساكن، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني الأنهار تجري من تحت الأشجار والقصور وليس من تحت الأرض، تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها، أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني يقولون هذا الذي نشاهده في الجنة هو الذي في الدنيا. لماذا؟ وأتوا به متشابها، أتوا يعني أعطوا هذه الثمار، أعطوا الرزق متشابها، يشبه بعضه بعضا في اللون ونحو ذلك، لكن يختلف طعما. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض والأقدار، وهم فيها خالدون أي ماكثون، يعني إذا دخلوا فيها يكونون فيها خالدون لا يخرجون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي. لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا في الذباب وفي العنكبوت، بعضهم قال ما أراد الله سبحانه وتعالى بذكر هذه الأشياء الخسيسة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أن يجعل مثلا ما بعوضة فما فوقها، البعوضة يعني صغار البق، فما فوقها يعني أكبر منها. الله سبحانه وتعالى لا يترك الضرب بهذه الأمثال، سواء بعوضة أو أقل أو أكبر منها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، يعني هذا المثل والمثل الأمثلة السابقة، الحق يعني الثابت الواقع، الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ما الذي يريده بهذا المثل؟ يعني عندهم يعني استفهموا استفهام إنكار، أي فائدة في هذا الأمر؟ فأراد الله سبحانه وتعالى، رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: يضل به كثيرا، يضل به، يضل بهذا المثل كثيرا، كثيرا من الناس عن الحق بسبب كفرهم، ويهدي به كثيرا، يعني يهدي به كثيرا من المؤمنين، لأنهم يصدقون بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وما يضل به إلا الفاسقين، الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى هو الذي يضل بهذه الأمثال. ثم ذكر من صفات هؤلاء: الذين ينقضون عهد الله، يعني ما عهد الله سبحانه وتعالى إليهم، ومن ذلك عهد إليهم في الكتب السابقة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه، الهاء ميثاقه يعني إلى العهد، يعني ميثاقه يعني توكيده، من بعد توثيق، من بعد ميثاقه يعني من بعد توثيقه عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الذي أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرحم، ويفسدون في الأرض، وأعظم الفساد الشرك بالله والمعاصي. أولئك يعني الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون، لأن مصيرهم إلى النار المؤبدة. والعهد في القرآن له معاني: المعنى الأول العهد بمعنى الوصية، المعنى الثاني العهد بمعنى الأمان. قال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. المعنى الثالث العهد بمعنى الوفاء: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني ما وجدنا لأكثرهم من وفاء. المعنى الرابع التوحيد. قال تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني وحد الله سبحانه وتعالى. المعنى أو الخامس من معاني العهد بمعنى اليمين، بمعنى الحلف: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. المعنى السادس بمعنى الوحي: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، عهدنا معنى أوحينا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا ينال عهد الظالمين، بمعنى الوحي والنبوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون يا أهل مكة وغير أهل مكة، استفهام توبيخ، كيف تكفرون بالله وقد أقام عليكم الحجج، وقد كنتم أمواتاً نطفاً في الأصلاب فأحياكم، أحياكم في الأرحام وفي الدنيا بأن نفخ فيكم الروح، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم، ثم يحييكم بعد ذلك للبعث، ثم إليه ترجعون، يعني تردون بعد البعث، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمور، الإحياء والإماتة، أكثر من مرة، لأجل أن يعني يرد على من ينكر البعث، مثل كفار مكة ينكرون البعث ويقولون الله سبحانه وتعالى لا يقدر على البعث. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنهم كانوا أمواتا فأحياهم، فالذي أحياكم بعد موتكم كذلك يحييكم بعد موتكم للبعث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذي من صفاته هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يعني خلق الأرض وما فيها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا بها وتعتبروا. إذن الله سبحانه وتعالى الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة. ثم استوى إلى السماء، استواء يليق بجلاله وعظمته، إلى السماء فسواهن، يعني السماوات. إذن السماء ليس السماء الواحدة، هنا استوى إلى السماء يعني كل سماء. قال الله سبحانه وتعالى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحى الأرض وبينها وبين الجبال ونحو ذلك، وقدر فيها أقواتها في يومين. الذي خلق هذه الأمور هو المستحق للعبادة، الذي خلق هذه الأمور كذلك يقدر على إعادتكم بعد موتكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك، يعني واذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي في الأرض، وهو آدم. أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام للملائكة لإظهار عجزهم. يقول الله سبحانه وتعالى قالوا، يعني الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها، الإفساد يعني بالمعاصي، ويسفك الدماء، يعني يريقها بالقتل. قالوا كما فعل بنو الجان، كانوا في الأرض فأفسدوا فيها بالقتل وأفسدوا بالمعاصي. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن نسبح بحمدك، نعظمك ونقول سبحان الله ونذكرك ونقدس لك، يعني ننزهك عما لا يليق بك. فكأنهم يقولون نحن أولى بالاستخلاف من هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم عواقب الأمور، فأنا أبتلي من تظنون أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى المعصية مثل إبليس، ومن تظنون به المعصية فيطيع. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من أديم الأرض، يعني من أديم الأرض، يعني من وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع أنواع الأرض، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح فصار حيا حساسا بعد أن كان جامدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم، الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، ألقى الله سبحانه وتعالى في قلب آدم علم الأسماء، أسماء مسميات مخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى، فعلم آدم أسماء هذه المخلوقات، ثم عرضهم، عرض هذه المخلوقات على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء المسميات المخلوقات إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أني لا أخلق أعلم منكم، أو إن كنتم صادقين أنكم أحق بالخلافة ممن أخلقه. فقال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك ننزهك ونعظمك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، الذي تعلمه هو الذي نعلمه، إنك أنت العليم تعلم كل شيء الحكيم، فلا يخرج شيء عن علمك ولا يخرج شيء عن حكمتك. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا آدم أنبئهم، أنبئ الملائكة بأسمائهم، أسماء المسميات، أسماء المخلوقات التي خلقها أمامهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، قال هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله سبحانه وتعالى موبخا للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما غاب في السماوات وفي الأرض وما غاب في غير السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون، تبدون يعني تظهرون من أقوالكم، وما كنتم تكتمون، ما كنتم تكتمون يعني تسرون من أقوالكم. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. وإذ قلنا، أذكر يا محمد حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الله أعلم بالسجود، هل هو السجود بالسجود المعروف أو الانحناء، الله أعلم. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا هنا بمعنى لكن، لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى امتنع عن السجود، واستكبر تكبر عن السجود لآدم، وقال أنا خير منه، وكان من الكافرين، كان في علم الله سبحانه وتعالى أنه من الكافرين. إبليس هل هو من الملائكة؟ ليس من الملائكة، لأن الملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار، وإبليس خلق من نار. الله سبحانه وتعالى في يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، والملائكة لم يخلقوا من نار وإنما خلقوا من نور. الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. السجود في القرآن له معاني. المعنى الأول السجود المعروف، وهو وضع الجبهة على الأرض، وهذا هو الأصل. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، والآيات كثيرة. المعنى الثاني السجود بمعنى الركوع، قال تعالى وادخلوا الباب سجدا، يعني ركع. المعنى الثالث السجود بمعنى الانقياد والاستسلام والخضوع، والنجم والشجر يسجدان، يعني يخضعان لأمر الله، ينقادان لأمر الله سبحانه وتعالى. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، حواء خلقت من آدم، الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، يعني أكلا واسعا لا حجر عليه، لا تمنع من شيء، حيث شئتما في أي مكان، ولا تقربا هذه الشجرة، يعني لا تأكلا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا، يعني فتصيرا من الظالمين، أي من العاصين. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشجرة من باب الابتلاء منه سبحانه وتعالى، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فأزلهم الشيطان، الشيطان يعني إبليس، أزلهم يعني أذهبهما عنها، يعني عن الجنة. فأزلهم الشيطان عنها، يعني عن الجنة، أزلهما يعني أخرجهما من الجنة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فآدم لا يعرف أن هناك من يحلف بالله وهو كاذب، لذلك صدقه آدم فأكل منها فأخرجهما مما كان فيه يعني من النعيم. وقلنا اهبطوا، الخطاب لآدم وحواء وإبليس، اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو. يا آدم وحواء وذرية آدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو، يظلم بعضكم بعضا، ولكم في الأرض مستقر يعني موضع قرار ومتاع إلى حين، يعني تتمتعون من نبات الأرض إلى حين يعني إلى وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات، ألهم الله سبحانه وتعالى آدم كلمات قالها، قالوا والله أعلم أنها قول الله سبحانه وتعالى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الآية، فدعا بها، قال الله سبحانه وتعالى فتاب عليه يعني قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الذين يرجعون إليه، الرحيم الرحيم بهم. فالتوبة من آدم رجوعه عن المعصية، والتوبة من الله رجوعه عليه بالرحمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
2: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
3: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثر.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله عظم سلطانه وعم إحسانه وعنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة المن والأذى في الصدقة. تقدم في الحلقة السابقة الكلام على تشبيه من ينفق ماله في سبيل الله بمثال بليغ، وما يحصل للمنفق من ثواب عظيم في الدنيا. جاء ذلك في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية. ذكر الله تعالى بعد هذه الآية بيان ثواب الإنفاق في الآخرة وما يخالفه من المن والأذى في النفقة، فقال جل ذكره: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن عطية: لما تقدم في الآية التي قبلها ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم، بيّن في هذه الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم يتبع إنفاقه منًا ولا أذى، انتهى كلامه. لأن المنفق في سبيل الله هو الذي يرجو الثواب من الله ولا يرجو ممن أنفق عليه شيئا، وأما الذي ينفق ويريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد به وجه الله، وهذا هو الذي يتبع نفقته بالمن والأذى. قال ابن كثير: يمدح الله تعالى عباده الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منًا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل، انتهى كلامه. قلت: والمن في الصدقة آفة تذهب أجرها وثوابها. والمن بالصدقة نوعان: أحدهما أن يمن بقلبه من غير أن يصرح بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله تعالى عليه في عطائه لهذا المال. والنوع الآخر أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويذكره أنه أعطاه كذا وكذا ويعدد عليه أياديه عنده. أشار إلى هذا ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين. وكلا النوعين يؤذي الفقير وليس من صفة المخلصين في الإنفاق والصدقة. فالذي ينفق من ماله ويبتغي بذلك وجه الله ولا يمن بمن على من أعطى، فقد وعدهم الله تعالى بقوله: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه. وهذا الوعد من الله تعالى يشعر بأن هذا الأجر عظيم من رب قادر كريم، فقد أضافهم إليه تشريفا لهم وإعلاء لشأنهم. ووعد المنفقين المخلصين بقوله كذلك: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة وزهرتها، ولا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. أشار إلى هذا ابن كثير في التفسير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ذكر الله تعالى بعد ذلك ما ينبغي أن يقال للفقير المحتاج في قوله تعالى: قول معروف، أي كلمة طيبة وكلام جميل تقبله القلوب ولا تنكره، يرد به السائل من غير عطاء وستر لما وقع منه من إلحاف في المسألة. ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي مغفرة لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه. وقد دخل في قوله قول معروف الرد الجميل للسائل، ومغفرة العفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. وقيل إن المغفرة من الله تعالى لمن يرد السائل ردا جميلا. وذكر ابن القيم في قوله ومغفرة ثلاثة أقوال: الأول المراد بالمغفرة الإحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، والثاني أن المغفرة من الله تعالى أي مغفرة لكم من الله، أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى، والثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. ثم قال ابن القيم

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: وأوضح الأقوال هو الأول، ويليه الثاني، والثالث ضعيف جدا، لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ. والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه. وختم الله تعالى الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنه معنى الآية، فقال جل ذكره: والله غني حليم، أي غني سبحانه بذاته عنكم، لا يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة، فنفعها عائد عليكم وهو غني عنكم جل جلاله. حليم سبحانه لا يعجل بعقوبة من يمن ويؤذي بصدقته، ومع غناه التام عنكم من كل وجه فهو الموصوف سبحانه بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وفضله العظيم. والمسلم يجاهد نفسه في الإخلاص لله في كل أعماله، ويستحضر النية الصالحة لربه في إنفاقه وصدقاته، ليفوز بالأجر العظيم من الله تعالى، ويأمن من الخوف يوم الفزع الأكبر. اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال، اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال، وأصلح أعمالنا وقلوبنا، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأمثال في القرآن الكريم
3: ومسالك الهداية.
2: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
3: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
2: تنفيذ
3: عبد العزيز البليهد.
4: الأمثال
3: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
5: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
6: كسب الحلال.
7: جاء الإسلام ضابطا لكل مناح الحياة،
6: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
7: فلا إفراط ولا تفريط،
6: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
7: الكسب الحلال.
6: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
7: الكسب الحلال
6: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. الحياة أخلاق.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أعزائنا المستمعين الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق. يأتيكم هذا البرنامج عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أنقل لكم في البداية تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: نتحدث في هذا البرنامج عن السلوكيات السلبية، السلوكيات الخاطئة التي بإمكاننا بإذن الله تعالى أن نضع اليد على الجرح وأن نصحح هذه المفاهيم وهذه السلوكيات، وأن نجعل من هذه السلوكيات السلبية سلوكيات إيجابية، ونحاول أن نضع الحلول المقترحة مع ضيفنا في هذا البرنامج، ضيفنا الدائم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. نرحب بك باسم المستمعين جميعا، حياكم الله يا دكتور.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة المستمعين وما يطرح فيها من محاور.
3: العنوان لهذه الحلقة المظهر، يعني المظاهر دائما نرى في السياحة وفي الأماكن العامة أحيانا بعض السلوكيات الخاطئة في المظهر، سواء في اللبس أو في ارتداء بعض الأشياء أو ارتداء ملابس يعني لا تليق. دعنا بداية نتكلم عن المظهر اللائق، المفهوم عن المظهر اللائق والمظهر الغير لائق في الملابس.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله. الإنسان بطبيعته في تكوينه من أهم أدوات الستر أو أدوات المحافظة على الجسد هي الملابس، وهذا المظهر الذي يتسم به الإنسان سواء كان في هيئة الملابس أو في هيئة الشعر أو في الإكسسوارات أو في المقتنيات أو غيرها، هي تعطي مظهرا ونمطا ووصفا أو تعبيرا أو صورة للآخرين عن هذه الشخصية من خلال الملابس، من خلال المظهر، سواء كانت الملابس نظيفة أو ممزقة، مبتذلة أو فارهة جدا، أو قصة الشعر غير جيدة، أو مثلا بعض الأكسسوارات للنساء أو بعض الملابس أو غيرها. هذه كلها دلالات تدل على أن هذه الشخصية قد يكون تفكيرها كذا أو نمطها كذا أو شخصيتها كذا من خلال هذه الملابس. فالملابس والمظهر، إذا أخذناه بشكل عام، المظهر هو الصورة الغير مسموعة، يعني التي لا تتكلم، هي صورة فقط تنقل للآخرين من أنت.
3: ولذلك فعلا حتى الانطباع الأولي دائما يؤخذ بالمظهر، يعني حتى في شوف المقابلات الشخصية أحيانا لما يدخل الشخص طالب الوظيفة، بمجرد ما يدخل يحكم عليه حتى بالمظهر قبل أن يتكلم. فوجود المظهر واللائق والمظهر الجيد، سواء مثل ما تفضلتم في الملابس أو في الشعر مثلا أو في الأكسسوارات التي تلبس، أو هذه تنعكس انعكاس كامل على شخصية الإنسان. دعنا دكتور نتكلم عن الأثر الشخصي للشخص الذي لديه سلوكيات سلبية في مسألة المظهر.
4: الأثر الشخصي، أولاً الإنسان حينما يرتدي الملابس هو يرتديها بقناعة، قناعة شخصية واختيار شخصي. الأطفال في المرحلة الأولى من حياتهم، نقول قبل مثلاً السنتين أو الثلاث سنوات، الأب والأم هم الذين يختارون لهم نوع الملابس، لون الملابس، شكل الملابس أو ما يسمى بالموديل. كل هذه هي من اختيارات الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم. ثم حين يكبر الابن أو البنت، هو الذي يذهب مع والديه ويقول أريد هذا اللون، أريد هذا الملابس، أريد هذا الملابس الرياضية. تقول البنت أريد هذا مثلا الفستان. إذن هي التي بدأت الآن تختار بناء على ما تكون لديها من صورة ذهنية عن موضوع أن هذه الملابس هي التي تريدها، اللون هذا هو المفضل لديها. ينمو لديه موضوع التكوين المتعلق بالألوان والشكل والموديل، و يعني هل أخذ مثلا بدلة رياضية أو أخذ ثوب أو أخذ مثلا ملابس أخرى.
3: تتكون حتى الثقافة العامة لمسألة المظهر.
4: نعم. هذا الأمر في أثره الشخصي، كلما كان هنالك مظهر غير لائق أو اختيار ملابس غير جيدة وهو يرى أنها غير جيدة وعليها ملاحظة لأنها منافية يعني لما جرت عليه العادة، هنا تبدأ تقل لديه الثقة بالنفس. ولا يشعر بالراحة، لأنه يشعر أنه أتى بشكل أو لبس غريب، لبس غير جيد غير لائق. فهنا تبدأ تقل الثقة، لأنه ربما يواجه بعض الكلمات أو بعض العبارات، فتقل الثقة فيما يكون في شخصية ذلك الإنسان. كذلك الملابس الغير لائقة كنظرة عامة للناس. أنت لما مثلا تذهب إلى حديقة عامة وتجد الناس الملابس عادية جدا، أنت تذهب إلى حديقة ملابس عادية، اللي لابس بدلة رياضية، اللي لابس ثوب. لكن نلاحظ مثلا أن هنالك شاب لديه ملابس غريبة، فتجد الجميع في هذا المكان العام ينظر إليه. لماذا ينظر؟ لأنه قام بارتداء ملابس أو ظهر بمظهر غير لائق. هذا المظهر غير اللائق تجد الكل، هنالك من يتحدث وهنالك من يصمت وهنالك من ينتقد، أنه ينتقد في ذاته ويتحدث أو ينتقد في ذاته ويصمت، لأنه يرى أن هذا الفعل غير جيد وغير لائق، فيعطي انطباعا عن أن هذا الشخص لم يقدر ذاته ولم يحترم ذاته من خلال المظهر الذي ظهر به. نعم. اللي هو المظهر غير اللائق،
3: وكأنه يعني فيه قلة احترام الذات يعني.
4: أكيد لا شك، بالإضافة إلى أنه قد يكون هذا الأمر فيه سوء معاملة من الآخرين، وخاصة إذا تغير المكان. قد تكون مثلا في مكان صالة اجتماعات، وجميع من في صالة الاجتماعات لابسين مثلا الثوب والشماغ والعقال، ولكن أنت والله هذا الشاب عفوا جاي مثلا لابس شورت قصير ويعني حاط مثلا ربطة على الشعر وحاط مثلا سلسال وأشياء معينة، فيقول أنا مدعو للاجتماع. طيب أنت مدعو للاجتماع، لكن هذه الملابس هذا المظهر لا يليق بهذا المكان.
3: صحيح.
4: وقس على ذلك ما هو أسمى من ذلك، قد يلجأ البعض إلى بعض الملابس التي لا تليق بالدخول إلى المسجد، لا تليق بالدخول إلى مقر العمل، لا إلى المدرسة، إلى المنزل، لا تليق أن تظهر بها أمام أبنائك.
3: نعم.
4: إذن مهم جدا، ولعل في هذه يعني لفتة أريد أن يعني أنبه عليها وتشاركني فيها أستاذ محمد، البعض قد يرتدي ملابس غير محترمة في مدينة أو مكان أو منطقة أو دولة غير المكان الذي يعيش فيه. ربما يعني بين أصحابه وأصدقاء تقبل، لكن ربما في مكان لا يعرفون هذا الشخص، فتجد أن هنالك مضايقة وسوء معاملة، لأنه هو الآن يرتدي وملابس ويظهر بمظهر غير لائق منافي لعادات وتقاليد ذلك المجتمع الذي ذهب إليه، فربما يتعرض إلى سوء معاملة مما يؤثر على الشخصية.
3: نعم. وحتى إذا الإنسان مثلا ذهب إلى بلد آخر لسياحة أو لزيارة، أو فهذا يعكس صورة قد تكون صورة غير جيدة عن الوطن وعن الدين وعن القيم والثقافة.
4: وهذا مهم، الإنسان أينما يذهب هو لا يمثل ذاته فقط، هو يمثل ذاته وأسرته والبلد الذي أتى منه. فحينما تقوم بأي سلوك أو بأي مظهر أو بأي تعامل غير لائق، فأنت تعكس ثلاثة أمور: تعكس نمطك أو شخصيتك، تعكس تربية الأسرة، وتعكس ثقافة مجتمعك. فلماذا تنحدر إلى مستوى غير جيد أو تظهر بمظهر غير لائق حتى يساء إليك ويأخذ عنك صورة عكسية جدا، صورة غير جيدة عن أن هذا الشخص سيء، فلا بد أن يكون نشأ في أسرة جيدة والمجتمع لم يصح يعني ما لديه من هذا المظهر غير اللائق، فهذا قد يؤثر على الشخصية بشكل كبير جدا.
3: نعم دكتور، أن ذكرت في بداية اللقاء عن اختيار الملابس مثلا للأب والأم لأطفالهم، الأب والأم يذهبون إلى المتجر ويشترون الملابس، وخصوصا في السنوات الأولى من المراحل العمرية يختارون هذه الملابس. هل قد يعني قد يكون هناك مثلا فعل سلبي أو سلوك سلبي من الآباء والأمهات عندما يختارون ملابس غير لائقة للأطفال ويقول لك هذا صغير عادي خليه يلبس مثلا؟
4: الإشكالية في أن قد تكون شخصية الأب أو الأم لا ينظرون إليها بنظرة أنها قد تؤثر على بناء الشخصية، فيشترون له مثلا ملابس التي ظهرت يعني في فترة معينة، التي مثلا ممزقة،
3: الموضة
4: اللي يسمونها ممزقة مثلا من جهة الركبة أو الساق أو الفخذ، فتظهر العورة وهم لا يهتمون بهذا لأنه يرون أنها موضة. طيب هي موضة لكن لا تناسب بلدك وثقافتك ومجتمعك
3: ودينك حتى،
4: وهي يعني ما وضعت إلا قد يكون هنالك أناس آخرين تناسب يعني أذواقهم لكنهم يعيشون بيننا، فربما هم يشترون منها. كذلك قد يختار الوالدين بعض الملابس للأبناء والبنات قد تكون فيها عبارات غير جيدة، عبارات لو ترجمت تعكس يعني انطباع غير جيد، أو فيها رسومات غير مناسبة، أو أنها غير ساترة للعورة، أو أنها غير مناسبة للعمر. يعني على سبيل المثال البعض يختار ملابس تميل إلى الجانب الأنثوي ويلبسه الأولاد، أو يلبس البنات ملابس تميل إلى الجانب الذكوري، فلذلك لا يناسب، لابد أن تختار المناسب حتى تعزز فيهم ثقافة أن هذا الأمر لا فقط أنه مبني على حكاية أنه ملابس تلبسها، لا أيضا هو مناسب لشخصيتك، مناسب لأنك ذكر أو أنثى، مناسب للعمر الذي أنت فيه، لا يتنافى مثلا مع دينك ولا مع ثقافتك ولا مجتمعك.
3: طيب دكتور، الآن هل يتأثر الطفل بالملابس الوالدين؟ يعني الطفل الآن يرى الأب يرى الأم كيف مثلا يلبسون، هل يتأثر؟
4: أولاً الأب والأم يعتبرون قدوة، والأبناء والبنات يقلدونهم في مراحل العمر الأولية فيما يلبسون. أنا أذكر في رجل كان إذا خرج إلى النزهة في الممشى يروح يمشي يعني يلبس شورت قصير غير ساتر للعورة، ويذهب إلى الممشى حتى يعني لرياضة المشي، فكانوا أبناءه يرونه بهذا الشكل. فبعض الأحيان يذهبون إلى المسجد كانوا يلبسون شورت قصير
3: الأبناء،
4: يرون أن هذا الأمر طبيعي، هم لازالوا صغارا لم يتعلمون يعني ما وصلوا إلى مرحلة يعني هذا التمييز، ولم يصلوا إلى مرحلة أن ينبهون على هذا الخطأ. فكانوا جماعة المسجد ومن يصلون المصلين في المسجد يقولون لهم أن هذا اللبس يعني
3: خطأ،
4: غير مناسب للمسجد، غير مناسب للصلاة، يعني إذا سجدت أو ركعت تنكشف العورة من الفخذين وكذا، وهي غير مناسب للصلاة، يعني من شروط الصلاة ستر العورة. فلما سئلوا ذكروا أنه الأب هو يلبس هذا الملابس ويخرج أمام الناس، يعني هم ينظرون أنه المسجد هو ما دام متواجد فيه أناس إذن هو مثله مثل الأماكن العامة، مثل مكان المشي وغيره، فهذا أثر على الأبناء في هذه الصورة. كذلك البنات حينما ترى الأم مثلا في الملابس تخرج مثلا إلى الأماكن العامة وتخرج مثلا إلى السوق وإلى الأماكن دون أن يكون هنالك أدبا في ملابسها، فالبنت تتكون لديها صورة أن هذه الملابس هي العادية بحكم أن أمي هي القدوة وتلبس بهذا الشكل، إذا أنا أيضا إذا ذهبت أختار للملابس أختار من هذه الأنواع التي تشبه ما تلبسه أمي من هذه الملابس الغير جيدة التي تخرج بها أمام الناس، فيتكون لديها أن هذا هو النمط في هذا الزمن أو في هذه الآلة.
3: صحيح. يعني مع أنه الأولى نعم. ترى أن هذا هو الصحيح
4: نعم. فترى أن هذا الأمر التي تقوم به والدتها أو يقوم هذا الشاب مثلا الطفل والده أن هذا هو الفعل الصحيح وأن هذه هي الملابس التي يقبلها المجتمع، فتتكون لديه. وصعب التغيير إذا تكون لدى الطفل أو الطفلة سنوات طويلة من قناعات معينة، صعب تغييرها بين يوم وليلة.
3: طيب هل هناك أثر مجتمعي حول المظهر الغير لائق؟
4: المجتمع هو عبارة عن مؤسسات صغيرة، أسر، أفراد يختلفون في الأنماط الشخصية، يختلفون في السلوك، في التعامل، في الاهتمامات، في غيرها، وينعكس ذلك على المظهر. المظهر سواء لائق أو غير لائق سيعكس صورة المجتمع. أذكر في أحد الجامعات قررت أنها لا تقبل أي طالب يدخل إلى قاعة المحاضرات إلا إذا كان يلتزم بتلك الملابس، ملابس محددة، ورفضوا دخول أي طالب إلى قاعة المحاضرات إن ارتدى هذه الملابس التي يكون فيها هذه الدلالات، الملابس غير الساترة، الملابس التي فيها العبارات، الملابس اللي كذا وكذا. هذه الآلية التي عملت هي ثقافة مجتمع. إذن دور المجتمع من خلال هذه المؤسسة التعليمية حد من السلوك ومن المظهر غير اللائق من خلال وضع نظام ووضع لائحة ووضع شروط معينة. أنت الآن ستأتي إلى المحاضرة، ما نمنعك من الملابس التي ترتديها، ولكن تكون لا يكون فيها تلك الملاحظات، ونقبل دخولك إلى المحاضرات.
3: أنا حتى في الفترة الأخيرة يعني كان فيه مثلا المطارات، الأماكن العامة كذا، فيه أنظمة جديدة تبع الملابس والمظهر والذوق العام.
4: نعم.
3: يعني هذه قامت بها مشكورة عدد من الجهات، فيها توعية وفيها تعديل لبعض سلوك بعض الناس في هذه الأماكن.
4: هذا الأمر يعتبر من أهم اللوائح التي يعني صدرت بهدف التوعية وبهدف أن يكون هنالك أمر متعلق بمن يتعمد المخالفة أو ما يسمى بلائحة الذوق العام.
3: نعم.
4: هذه اللائحة وضعت بنود معينة وفقرات معينة، الذي يقوم بتلك المخالفات في تلك الفقرات هو خالف تلك اللائحة وسيطبق بحقه النظام.
3: نعم.
4: فهذه هي من أدوار المؤسسات التي تدعو إلى الظهور بالمظهر اللائق.
3: نعم، أنا بأخذ بعض الحلول، وهذا قد يكون من بعض من الحلول، لكن دعني أعود قليلا إلى المجتمع. ويعني هل يمتد التأثير على البناء السلوكي الشكلي لأفراد المجتمع؟
4: البناء الشكلي هو نقصد به اللي هو المظهر، شكل الإنسان في الملابس، في قصة الشعر، في المقتنيات. نعم. هذا التأثير على بناء السلوك من الناحية الشكلية يؤثر على أفراد المجتمع في أن تكون هذه الآلية وهذا الشكل وهذا السلوك سائد بالتكرار ومنتشر بانتشار اللي هو الاقتناء. انتشر مثلا في فترة معينة بعض أنواع البناطيل كانت سيئة وتظهر العورة، وانتشرت فترة معينة ثم تم إيقافها،
3: اختفت. نعم.
4: اختفت. لماذا؟ لأنها كانت منافعة للآداب والأخلاق والذوق العام، ومنافي حتى للدين وغير ساترة للعورة.
3: نعم.
4: لذلك رفضت تماما لأن المجتمع رفضها، لكن فئات معينة من المجتمع تسوق إلى جزئية معينة وترتديها وتبدأ توسع دائرة الانتشار فيها دون أن يكون تدخل من المؤسسات المجتمعية، سوف تنتشر هذه الثقافة، فهذا يمتد التأثير السلبي على البناء السلوكي لهؤلاء الأفراد، أن هذا السلوك الذي أنا أقوم به من خلال ارتداء هذه الملابس التي تظهرني بمظهر غير لائق ستصبح يعني أمرا طبيعيا بين أفراد المجتمع.
3: جميل يا دكتور، أنت ذكرت اللائحة، لائحة الذوق العام، وهي تعتبر أحد الحلول المقترحة أو الحلول التي ساعدت فعلا يعني ونفذت في كثير من الأماكن العامة، لكن هل لي بحلول مقترحة أخرى لموضوع سلوكيات المظهر؟
4: مهم جدا، وخاصة لمن يرغب في السفر إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى تختلف عن مجتمعه أو ثقافة مجتمعه أو حتى مظهر المجتمع الذي هو يعيش فيه، لابد أن يقرأ ويطلع على ثقافة ذلك المجتمع، الملابس، نوع الملابس التي يلبسونها، ما هي الألوان المنتشرة، طريقة الملابس. مهم جدا ألا يظهر بمظهر غير لائق كما ذكرنا في أول حلقة، يعكس صورة غير جيدة عن شخصيته وعن أسرته وعن مجتمعه. فمهم جدا أولا من الحلول أن يبحث عن بمعلومات حول المدينة أو الدولة التي سوف يسافر لها. كذلك من الحلول أن يرتدي الملابس، وهو هذا يعتبر حل ذاتي، يرتدي الملابس التي تظهر الاحترام للذات وللآخرين. أنت الآن تريد أن تظهر بمظهر لائق، مظهر لائق وأنت ذاهب إلى المسجد، مظهر لائق وأنت تذهب إلى العمل، مظهر لائق وأنت تذهب إلى المناسبة، مظهر لائق وأنت تذهب إلى الحديقة، إلى محل الرياضة، مكان المشي أو الرياضة. لابد أن تظهر بمظهر لائق. المظهر غير اللائق، أنت كمن يقول لنفسي أن هذا الفعل سيء وأنا أعطي الصورة التي تتمنون أن ترونها بالفعل السيء. فهذه من الأمور الهامة في الحلول، أن يبدأ الإنسان بردع ذاته عن الظهور بالمظهر غير اللائق، أن يرتدي ملابسا لائقة ويظهر بمظهر لائق. كذلك مهم جدا من الحلول، المظهر اللائق لا يعني أننا فقط نختار الملابس لكن تكون غير نظيفة أو غير مرتبة. فلا يصح مثلا أن يذهب مثلا الموظف إلى مقر العمل وهو مثلا يلبس ثوب أو يلبس شماغ غير مثلا مرتب أو غير كذا، ويبدأ يظهر عليه التجاعيد ويظهر عليه أنه هنا أنت فعلا لبس ثوب ولابس مثلا الشماغ وغيرها لكنه يعني غير مهيأ، فهذا مظهر غير لائق، مع أن التكوين جيد لكن
3: التكوين العام جيد، الشماغ والثوب وكذا، لكن الترتيب
4: غير جيد. الترتيب غير جيد. كذلك من الحلول، لابد أن يكون للأسرة دور مهم من البداية في عملية ستر العورة، في الملابس التي يعني يعتمدونها الوالدين في الأسرة، ومهم جدا أن يكون العملية باستمرار ومتابعة حتى ينشأ الشاب يعني نشأة جيدة في المظهر اللائق ويظهر بأمام الناس والآخرين.
3: وإذا كانت الأم من البداية من صغر الأطفال وهم في البيت توجه على كل لبس، مثلا هذا اللبس يليق، هذا اللبس لا يليق، لا اختاري هذا، هذا ستر، يختار يا ولد مثلا الشكل الفلاني أو لا تختار الشكل الفلاني، فهذا التوجيه من الصغر يبني فيه مثل ما ذكرتم التوجه الصحيح والسليم في مسألة المظهر.
4: أهم مرحلة، مرحلة البناء في مرحلة الطفولة في كل الأمور، في المظهر، في الملابس، في التعامل، في السلوكيات، في الأخلاق، أنت تبني حتى تجد آثار إيجابية مستقبلا، وهذا هو الأفضل للأب والأم في بداية التربية لأبنائهم وبناتهم.
3: وهذا يعتبر حل جذري، حل من الأساس،
4: مهم جدا وركن أساسي في الحلول.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية دكتور عبد العزيز، دكتور عبد العزيز الحسن الخبير في العلاقات الإنسانية، كنت رائعا معنا في هذه الحلقة وأثريت لنا الموضوع الذي يعتبر موضوع مهم جدا. دائما في يومياتنا نشاهد بعض الآثار أو بعض السلوكيات السلبية في مسألة المظهر. شكر الله لك وجزاك الله خيرا.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة وما قدم فيها.
3: اللهم أمين. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في برنامجكم الحياة أخلاق. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وإلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الحياة أخلاق،
2: الحياة أخلاق،
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن. ويخرجه هاني المرواني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال: المسبل إزارة، والمنان عطاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، إلا أنه قال: فيهما ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكره، ورواته محتج بهم في الصحيح. الأشيمط: من ابيض بعض شعر رأسه من الكبر. والعائل: الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله عز وجل له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود بنحوه. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول: يا معشر التجار، إياكم والكذب. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، إلا أنه قال: ممحقة للبركة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يقول خليلي: صغ عقودا من الشعر.

داوة والفجر سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر وأول مبعوث

0: المنية في القبر.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب،
4: تزيد بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء وخيار العظماء وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع.

0: به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز, هذه مجموعة رسائل, لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض في المنطقة الصناعية, والمستمع نون نون شين من الرياض, والمستمع راشد مرشد أحمد, والحائرة حين سين نون من اليمن الجنوبية. نبدأ برسالة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية, حيث يقول في رسالته: يوجد أو يدور حولنا أن عندنا في شمال اليمن بعض الناس, وهم ليس بقلة, يدعون أو يدعون بالجن حينما يكون هناك أمطار أو رعد أو برق أو في وقت غير مناسب, مثل أن يكون أحدهم متخاصما مع شخص آخر, فلذلك يبدأ بدعائه بالجن وما إلى ذلك, ويعتقد البعض أن هذا الدعاء أو يضر به نفسه. لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا حسب ما جاء في القرآن وما جاءت به الشريعة الإسلامية, وما هي صحة هذه الأقوال, وهل هي صحيحة أم مجرد عادات جرى عليها بعض الناس عن جهل أو قلة معرفة من الدين. شكرا لكم ووفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه, أما بعد, الدعاء والاستعانة والتعوذ يكون بالله وحده, لا بالناس ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأنبياء. التعوذ بالله والاستعانة بالله والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى, كما قال جل وعلا: فلا تدعو مع الله أحدا. وقال: قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس, قل استعين بالله, قل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز لأحد يستعين بالجن ولا يدعوهم ولا يستغيث بهم, كأن يقول يا كذا ويا كذا أغثني أو انصرني من الجن أو من الأموات أو من الأنبياء أو من الملائكة, كل هذا لا يجوز. والله لما انفعل ذلك فقال: وأنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا, زادوهم طغيانا وضلالا, أو زادوهم شرا إلى شرهم بسبب دعائهم إياهم. فالمقصود أن الدعاء والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة كلها بالله وحده, فلا يجوز أن يستعان بالجن ولا يستعان بهم ولا يدعى مع الله, كأن يقول يا جن خذوه, أو يا شيطان فلان يسميه افعل كذا وافعل كذا, أو انصرني على كذا, أو أعذني من كذا, أو عاوني على كذا, كل هذا ما يجوز, بل هذا من الشرك الأكبر. كذلك ما يفعل بعض الجهال عند الأموات, يقول يا سيدي البدوي افعل كذا, يا سيدي البدوي, يا سيدي الحسين, أنا في جوارك, أنا في حسبك, انصرني أو ارحمني أو اشف مريضي, كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا لو قال أنا غير هؤلاء, فيقول يا رسول الله انصرني, أو يا رسول الله في مريضي, أو يا رسول الله أغثني, كل هذا من الشرك الأكبر, لأن الميت مات انقطع عمله فليس له تصرف, لا الأنبياء ولا غيرهم. فلا يجوز دعاء الأنبياء ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم, بل هذا من أعمال الجاهلية ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المسلمين وعلى من يرغب في الإسلام أن يحذر هذه الأمور ويتباعد عنها وأن يخلص لله العبادة, وهذا هو معنى لا إله إلا الله, فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فالله الذي يدعى ويرجى ويستعان به ويستغاث به ويتقرب بالنذور والذبائح لا غيره. فمن يتقربون بالذبائح أو بالنذور للأموات أو للجن أو للملائكة, أو يستعينون بهم, أو يسألون قضاء الحاجات, أو تريد الكروب, أو نصر الأعداء, أو شفاء المرضى, كله شرك بالله, سواء مع الجن أو مع الأموات كالبدوي وغيره, أو مع الملائكة أو مع الرسل وأفضلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, كل هذا لا يجوز. بل ندعو ربه وحده: يا ربي حل بكذا, يا ربي انصرني, يا ربي اشف مريضي, يا ربي أغثني, يا ربي عافني, يسأل ربه جل وعلا. فلا تدعو مع الله أحدا, ادعوني أستجيب لكم, وجل وعلا ادعوني أستجيب لكم, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, من لا وتدعي إذا دعان. فلا يدعى إلى الله ولا يستغاث إلا سبحانه وتعالى. هذه أمور نكر عليها بعض الناس واعتادوها تبعا لأسلافهم وقد غلطوا في ذلك. والله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن العبادة حق الله وأن لا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن ينصح من ابتلي بهذا الشيء وأن يذكرهم بأن هذا منكر وشرك من أعمال الجاهلية. الله المستعان.
1: هذه رسالة وردتنا من الرياض من المستمع نون نون شين، يقول في رسالته: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ تقول: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟
2: الوكالة غير التوكل أيها السائل. الوكالة قد يستري إنسان يقوم مقامه في إدارة عمله، في بناء بيته، في إصلاح سيارته، في غير ذلك، هذا لا بأس، هي وكالة تفضيل من إذن الله يأذن له يفعل كذا وكذا. أما التوكل هو الاعتماد على الغير، الاعتماد على الغير بأنه يتصرف في الأمور بقدرته، الله هو الذي يعتمد عليه ويتوكل سبحانه وتعالى. التوكل يكون على الله، وعلى التوكل يعتمد عليه لأنه قادر على كل شيء، لأنه مسبب الأسباب. فالاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ثم الإنسان مع ذلك يفعل الأسباب، يعتمد على الله، يعلم أنه مصرف الأمور مسبب الأسباب، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ولا يعتمد على المخلوق ولا على نفسه، بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه، ومع هذا يأخذ بالأسباب ويتعاطى الأسباب، فيزرع الأرض، يغرس الغرس، يبني ما يحتاج إليه، يوكل ما يحتاج إليه حتى ينوب عنه في الغرس، في الزراعة، في البناء، ليس في هذا بأس. الوكالة شيء والتوكل شيء آخر. أما كنت توكل على إنسان يعني يعتقد فيه أن يتصرف الكون وأن يدبر الأمور وأنه له قدرة على التصرفات بدون مشيئة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز مع المخلوق أبدا. توكل على الله وحده سبحانه وتعالى.
1: سؤاله الثاني يقول: التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد الصلاة مقدما، هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدما ولا يعلم الغيب إلا الله؟ وهل استعمال التقويم حرام؟ وما حكم من يعمل التقويم؟
2: تقاويم معروفة، لها طرق معروفة، حساب معروف، ما هم من عند الغيب.
1: نعم،
2: لها تقاويم، لها حساب معروف في ضبط مدى دخول الشهر وخروج الشهر وربط الأيام والليالي بالدقائق والساعات، كلها شيء معروف، له طرق حسابية معروفة، ليس من علم الغيب. فلا ينبغي أن تظن أنه من علم الغيب أيها السائل، بل هذه أمور معروفة لها طرق ولها حسابات معروفة، يسير عليها الحاسبون ويدركون معناها، فلا فيها من علم الغيب شيء.
1: يقول: ما حكم بيع السيارات الفخمة الغالية الثمن والأثاث الغالي الثمن أيضا؟
2: هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا مفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة هو أهل لذلك، لأن عنده المال عنده قدرة، فلا فيه شيء. إذا اشترى سيارة ضخمة أو فراشا طيبا ما لا فيه شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع عن الله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة والمساعدة للفقراء والمساهمة في الشارع الخيرية. الحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيئا جميلا نفيسا من السيارات أو من الفرش لأنه قادر ويريد لذلك الجمال لا المفاخرة ولا مباهاة، فلا حرج فيها إن شاء الله.
1: يقول أيضا: ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟
2: ما يعلم في هذا شيء، لا حرج في ذلك، لأن في سائر فوائد، يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليها، لا بأس في ذلك، يعرفونها ويتفرجون عليها إذا كان الحابس لها يقوم بحاجتها، يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله.
1: سؤاله الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟
2: كفارة اليمين وفق الله جل وعلا، كفارة إطعام عشرة مساكين من عشرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحب غضب، هذه كفارة اليمين. إما عشرة مساكين يطعمهم يعشيهم ويغديهم، أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة أو يأتي الرغبة ذكر أو أنثى، هذه كفارة اليمين. إذا حلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، أو حلف أنه ما يبيت عند فلان ما عنده أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه كفى كفارات اليمين، يعطي العشرة مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونص، وإن أعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه أو يعشيه أو يرديه أو يتغربه. فإن عجز عن هذه كلها صار ثلاثة أيام، إذا عجز عن الوصف فقير ما يقدر ما يقدر يصوم ثلاثة أيام، وليه صفى العين فصيام ثلاثة أيام. والأولى أن تكون متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، وهو متتابع، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
1: أيضا من الرياض أردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد، يقول فيها: صلينا مع إمام في أحد الأيام فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الإمام؟
2: السكوت في السلف الثالثة والرابعة في الظهر في العشاء والثالثة في المغرب سنة.
1: لا،
2: السلف الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة، فلو جهر لا يضر، لو جهر لا يضر، لأن بك نسمعه الآية أحيانا في السرية عليه الصلاة والسلام، فالأفضل الإمام أنه لا يجهر بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جهر ونبهه المأموم فلا بأس، ينبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس، ولا يلزمه السجود لأن الجهر والإخفاء سنتان، والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما يجب عنده الصلاة، ما يبطل عنده الصلاة، فإذا كان عنده يبطل الصلاة وجب في سجود السهو كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياما، هذا ينبه، وإذا تعمد يبطل الصلاة، وإذا ما تعمد يسجد السهو. أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا يجب سجود السهو، لكن تنبيه حسن، أما المأمون ينبهه حتى ينتبه للسنة هذا مشروع، وإن سجل السهو هذا حسن ولكن لا يلزمه، لأن الجهر ليس بمحرم. نعم.
1: وفي هذه الحالة يقول مثلا سبحان الله.
2: سبحان الله، نعم، حتى ينتبه للسنة.
1: نعم. هذه الرسالة وردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سينون، تقول: إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر، وأصلي وأصوم الحمد لله، وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا، هو أني أدرس مع طلبة وكذلك يدرسني مدرسون، وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم، وخاصة وأني في النهاية في نهاية التعليم، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
2: معلوم أن الحجاب أمر لازم، والكشف للرأس والوجه ونحو ذلك أمر ممنوع، والرأس أشد، لأن الذين قالوا بجواز عدم الحجاب للوجه والكفين، أما الرأس فلا بد من ستره، فأيها الطالبة الواجب عليك ستره، ستر الرأس وستر الوجه، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة، ولا تبالي بهم ولو استهزأوا ولو سخروا لا تبالي، حتى تكمل دراستك، تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكمل الدراسة، فإن لم تستطيعي فانفصلي والتمسي دراسة ليس فيها اختلاط في أي مكان، فإن الاختلاط في خطر، وإذا كان مع التكشف صار خطره أكبر، فإذا تيسر لك التستر وتكمل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد بل في جانب غير ملاصق للشباب فإن هذا لا حرج فيه، شر للتكميل مع الحجاب، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس، وأن يكون لك عين واحدة من كالبرقع أو لشبهه لما تنظر إلى عين واحدة حتى تكمل الدراسة، أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكمل الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة، فإن لم يتيسر هذا فانفصلي والتمسي مكانا آخر تكملي فيه الدراسة، وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز، تبقى مكشوفة مكشوفة الرأس مكشوفة الوجه، هذا في فتنة كبيرة وخطر عام.
1: سؤالها الثاني تقول: ما تفسير هذا الحديث؟ في الحقيقة هي تسأل عن التصوير، ويأتينا رسائل كثيرة جدا جدا، وللمشايخ أيضا إجابات كثيرة. تقول: ما تفسير هذا الحديث: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، ما تفسيره وفقكم الله؟
2: هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز، وأن المصور يعذب بالصورة التي صورها في جهنم، تكون هذه الصورة التي فعلها على من عليها يوم القيامة. وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم المصورون، في الحديث الثالث إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال رحمه ما خلقتم، هذا نوع من التعذيب بها. والتصوير للحيوانات ذات الأرواح كالإبل والغنم والبقر وبني آدم والطيور، أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج في ذلك. واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي، هذا المعروف الموجود بالكاميرا، فبعضهم قال إنه ليس بتصوير وإنما هو إمساك الظل وتسامح في ذلك، والمعروف عند أهل العلم والبصيرة والتحقيق أنه تصوير وأنه لا يجوز، وأن حكم التصوير بيد الفني المعروف، هذا التصوير لا يجوز لذوات الأرواح إلا من حاجة للضرورة كالتابعية، أو تصوير الجنات الذي يخاف شرهم، أو قيادة السيارة للحاجة، فهذا إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر له بطاقة تابعية أو رخصة إلا بالصورة فنرجو أن لا حرج عليه للضرورة.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض يسأل عن حكم الوكالة، والمستمع راشد مرشد أحمد الذي يسأل عن التسبيح لجهر الإمام في الصلاة السرية، والحائرة عين سين نون من اليمن الجنوبية. عرضنا ما وردنا في رسائلهم هذه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: القلوب
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها
1: وتزيد بإيمانك قدرا
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي
3: سلوى القلوب
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن إلى ما تيسر من سورة إبراهيم للقارئ أحمد سليمان السعدني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن.

وسخر لكم الأنهار وسخر

مستمعين الأعزاء، كنا مع تلاوة للقارئ أحمد سليمان السعدني وما تيسر من سورة إبراهيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. رواه مسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وفي رواية قال: قلنا يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب،
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديث متواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الرضا. ومقام الرضا من أشرف مقامات السالكين وأجل منازل العابدين المبتغين رضا رب العالمين. ولا يزال العبد يرضى عن الله تعالى في كل مقدور حتى يرضى الله تعالى عنه، والله تعالى أكرم من عبده وأولى بكل خير. ولذلك فإنه لا يصل إلى هذا المقام إلا خاصة عباد الله الصالحين، وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا حتى يتم تحصيل منزلة الصبر. وإذا كان الصابرون يوفيهم الله أجورهم يوم القيامة بغير حساب، فكيف بالراضين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ الرضا متوقف على الصبر، ولا يحصل بدون الصبر، فيحتاج العبد إلى أن يحقق الصبر ثم يعالج نفسه ويروضها حتى ترضى، فيحصل له من الطمأنينة والسرور والانشراح ما يجعله يفرح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء. الرضا بالقضاء والقدر هو من معاني الإيمان العظيمة، وهو ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وسكون القلب تحت مجاري الأحكام التي يجريها الله سبحانه وتعالى. الرضا بالقضاء والقدر هو القناعة بما قسم الله جل وعلا قل أو كثر، والسكون إلى الله، وترك الحسرة على ما فات، وعدم التسخط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني. وحقيقة الرضا أن يرضى العبد بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. فإذا تم له ذلك حصل له سكون وطمأنينة بتدبير الله جل وعلا له وحكمه عليه. الرضا بالقضاء من لوازم الإسلام وقواعد الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما. أما منزلة الرضا فهي منزلة عظيمة، فالرضا باب اليقين الأكبر وبستان العبودية، وهو مستنزل الرحمة ومستدر الزيادة ومستوجب الرضا من الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال عبد الواحد بن زيد: ما أحسب أن شيء من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا، وهو رأس المحبة لله سبحانه وتعالى. قال الربيع بن أنس: علامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضاء بالقدر. وقد ذكر الله جل وعلا الرضا في كتابه في مواطن عديدة. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآية تضمنت الحظ على التزام أمر الله عز وجل، وإن شق على النفوس، وعلى الرضا بقضائه وإن كرهت النفوس، فالله العليم والخبير والحكيم في اختياره، لا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يكره العبد شيئا وهو عين الخير له، وقد يفرح بشيء ويحبه وهو عين الشر له. فما على العبد إلا أن يرضى إذا وقعت به المصيبة أو أصابه ما يكره، فإن الله هو العليم بمصالح العباد وما ينفعهم. وقد اقتضت حكمته جل وعلا ومشيئته أن يقدر هذا المكروه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فما أصاب العباد من المصائب من قحط وجدب وذهاب زرع وغير ذلك، أو في الأنفس من الأمراض والأوجاع والأسقام، قل ذلك أو كثر، عظم ذلك أو صغر، فكله مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن يوجده الله عز وجل. فلا يحزن العبد على ما فاته، ولا يفرح فرح مختال فخور، ولكن يرضى بقضاء الله وقدره. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فكل ما يصيبنا من الآفات والآلام والمكاره فبقدر الله عز وجل. فإذا تيقن العبد هذه الحقيقة فإنه يحتسب ويسلم ويرضى بقضاء الله جل وعلا، فيعوضه الله عما فاته ويهدي قلبه ويحصل له اليقين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا متضمن الأمر بالرضا والتوكل، وهما يكتنفان المقدور، فالتوكل يكون قبل وقوعه والرضا بعده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. وعن العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وفي آخر الحديث: واقدرني الخير حيث شاء ثم رضني به. فالعبد محتاج إلى أن يرضيه الله سبحانه وتعالى بما قسم له وقدر عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وأن التسخط أو التحسر لن يكشف الضر أو يجلب النفع، اطمأنت نفسه بالرضا بما قسم الله تعالى، فصبر على ما أصابه وقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القضاء والقدر. أما الطريق إلى تحقيق الرضا فهو علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له نفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. وثانيها علم العبد بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. الأول علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والثالث الثقة بالله وحسن تدبيره. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل، أعمال القلوب، وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة
3: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء. هذه الحلقات التي نبدأها معكم بمشيئة الله تعالى، والتي سنتحدث فيها عن أعلام الفقهاء بحول الله وقوته. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ونرحب أيضا بضيفنا الكريم، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في هذه الحلقات لبرنامج أعلام الفقهاء.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذ وائل، أهلا بك وبالمستمعين والمستمعات جميعا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا اللقاء وهذا البرنامج لأن نقدم ما فيه النفع والفائدة للجميع
2: بمشيئة الله تعالى. دكتور، فكرة برنامج أعلام الفقهاء سنسلط الضوء فيها بمشيئة الله تعالى على أعلام الفقهاء. في كل حلقة سنأخذ فقيها نتدارس سيرته وبعض كتبه، وأيضا نماذج من فقهه بحول الله تعالى. دكتور، سنأخذ مثل ما ذكرت في كل حلقة هؤلاء الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، ولعلنا دكتور أول ما نبدأ به في هذه الحلقات ويعني نتحدث عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولعلنا إن شاء الله ندلف بعده إلى الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي. لكن دكتور، طرأ في ذهني الآن هذا السؤال الذي ربما نستفتح به حلقتنا، لماذا لا نشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أعلام الفقهاء؟ نريد أن نتحدث عن هذه النقطة، ومن ثم إن شاء الله ندلف بعدها إلى تدارس سيرة أبي بكر الصديق.
3: لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الذي دار في خالدك وذهنك كان لدي في أول التحضير لهذا اللقاء، ثم رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة، والفقهاء يصيبون يخطئون وهم مجتهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه مؤيد بالوحي، وإنما الفقهاء يستقون من معينه عليه الصلاة والسلام، فكل فقيه إنما يصدر عن الكتاب وعن السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى،
2: هو إلا مصدر يعني.
3: نعم، هو مصدر. وكذلك الاجتهاد الذي اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صواب أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، لكن كان الوحي يقره، فلما أقره الوحي أصبح وحيا كذلك، ولذلك لا يمكن أن يكون يعني صدور النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد يعني ليس مؤيدا بوحي. أما بقية الفقهاء وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو إمام يصيب ويخطئ، ولذلك عبر رؤيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا يا أبا بكر وأخطأت بعضا. والصديق هو الإمام الأكبر في الفتوى والعلم، ومع ذلك أصاب وأخطأ، والرؤيا تعبيرها جزء من ضرب من الفتوى، ذلك في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لما عبر للرجلين قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والإمام مالك رحمه الله لما سمع معبرا أو قيل له عن التعبير في الرؤى قال بالنبوة يلعب، لأن الرؤية الصالحة والرؤية كان جزء من الوحي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. من هنا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أجل، فهو المعين الذي يستقي منه الفقهاء وهو الذي يصدرون عنه. وقلت نبدأ بالفقهاء الذين أخذوا من هذا المعين ومن هذا الحوض، وإن كان لا يصح أن تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إمامهم وهو الذي تعلموا منه وهو الذي أخذوا منه، لكني أردت أن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأجل. بقية الصحب الكرام ومن جاء بعده من التابعين والأئمة فإنهم اجتهدوا وأخذوا من هذا المعين بحظ وافر في كل باب.
2: بمعنى دكتور أننا لو أردنا أن نتدارس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سنتدارسها لوحدها بعيدا عن الفقهاء الذين يستقون من علم النبي عليه الصلاة والسلام ويجتهدون ويصيبون بناء على نصوص الوحي الذي هي من عند النبي عليه الصلاة والسلام.
3: يعني هو نستطيع أن نقول شيئا، الإمام القرافي رحمه الله له كتاب في تمييز الفتاوى والأحكام وتصرفات الإمام فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدر عنه أقوال ربما تكون فتوى وهذا يشبه عمل الفقيه، وتصدر عنه أقوال تشبه فعل القاضي وهذا يشبه عمل القاضي، وتصدر عنه أقوال بالتشريع الإمامة وهذا فعل ولي الأمر. فهو صلى الله عليه وسلم رسول نبي يفتي ويقضي وإمام، و ومثلا من هذه المسائل من قتل قتيلا فله سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، هل قاله بالفقه والفتية، هل قاله بإمامة الجهاد، هل قاله بالتشريع فيكون كل من قتل قتيل له سلبه أو يعود إلى اجتهاد الإمام، مثل من أحيا أرضا ميتة فهي له منصب الإمام ومنصب القضاء. لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها هي المعين الأصيل، ولو أن رجلا تكلم عنه لكان هو إمام الفقهاء بلا ريب، لكني رأيت أنه الحلقة الواحدة لا تكفي يعني في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما قاله وحي يستفاد منه في الفقه.
2: سنتدارس سيرة فقيه من أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، ويعني نجعلها هذه قاعدة في برنامجنا إن شاء الله. وإذا يعني رأينا أن هناك شخصية كان لها يعني فقه واسع ووافر وأردنا أن نسلط الضوء ربما أخذناها في أكثر من حلقة. دكتور نبدأ بالحديث عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا العلم الأول من أعلام الفقهاء الذين تدارسوا سيرته.
3: الصديق الأكبر هو عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي الذي لا يكاد يعرف كثير من الناس أن اسمه عبد الله، فإنهم لا يعرفون إلا ما اشتهر به من كونه الصديق. وهذه الكنية أو هذا اللقب العظيم الصديق هو سيد الصديقين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فسيد الصديقين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومشهور أنه لقب بهذا لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك، قالوا نعم، قال قد صدق، إني أصدقه بما هو أعظم من ذلك، أصدقه بالخبر يأتيه من السماء في أي وقت من الليل أو النهار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما خاطب عائشة وقالها يا ابنة الصديق. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ملقب بهذا اللقب بإجماع الأمة، وهو اسم أيضا لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الصديق في العام بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، عام 572 بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. هذا الصديق نستطيع أن نقول هو عالم الأمة وهو الفقيهها، وهو الذي لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام، ولم يسجد لصنم رضي الله عنه وأرضاه، وهو عالم أنسابها. مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد حسان أن يهجو من هجى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم استعن بأبي بكر فإنه أعلم بأنسابها، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا أسلنك يا رسول الله كما تسل الشعر من العجين. فإن حسان شاعر لكن خشي أنه يأتي بما يهجو به قريش ناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مستعينا بالصديق. فالصديق منزلته وجاهته معلومة في الجاهلية وكذلك في الإسلام، فهو أعلم قريش بأنسابها. والعادة أن الذي يعرف بالأنساب هو من وجهاء الناس ومن سادتهم، وهو كذلك كان رضي الله عنه. الصديق له، إذا أردنا نتكلم فقط عن صفاته، فهو كان أبيضا رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أسبق الناس للإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. ولذلك الوصف القرآني إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الصديق هو ثاني اثنين، نستطيع أن نقول هو ثاني اثنين في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثاني اثنين في الإسلام، هو ثاني رجل أسلم، ونستطيع أن نقول هو ثاني رجل بالإيمان كذلك. يعني في حديث عجيب يا شيخ وائل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل ميزان من السماء فوضع الميزان ووضعت بالأمة فرجحت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والأمة. قال ثم وضع الصديق في كفة والأمة في كفة ليس فيها نبيها عليه الصلاة والسلام فرجحت كفة الصديق رضي الله عنه. ثم وضع عمر في كفة ووضعت الأمة ليس فيها نبيها والصديق فرجح عمر رضي الله عنه وارضاه. الآن رجل يرجح بالأمة كاملة كاملة، أليس هو إمام الفقهاء؟ ربما يتصور كثير من الناس أن الصديق رضي الله عنه وارضاه هو صاحب الإيمان صاحب الإسلام السابق، بل غريب أن كثير من الناس لطول فترة خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه ربما توهم أن فضل عمر في الإسلام أعظم من فضل الصديق، وهذا وهم وبعيد، بل عمر نفسه ينفي هذا. تلما أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرضى لكم أحد هذين الرجلين إما عمر وإما أبو عبيدة، فعمر يقول ما كرهت من أبي بكر إلا هذا، لا يمكن. قال وإني لن أكون يعني مقتولا مجندلا في غير إثم أحب لي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق هو أعظم رجل في الإسلام، وهو الثاني اثنين في الأخلاق. يعني في قصة عجيبة يا شيخ وائل، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى خديجة قالت له، هو يقول زملوني زملوني، ماذا قالت له؟ قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. نفس الكلمات هذه قيلت لأبي بكر الصديق لما خرجوه قريش، لما جهر بإسلامه لقيه رجل وهو ابن الدغنة سيد القارة، فقاله ما أخرجك؟ ما شاف معه تجارة وتاجر، وبكر الصديق كان معروفا،
2: كان معروفا في الجاهلية وكان له مكانته أيضا في قريش،
3: معروف يعني معروف من حيث الهيئة والشخصية أكثر معرفة الناس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان تاجرا يخرج، وذلك في الهجرة كثير منهم عرفوا الصديق ولم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصديق يعني من حيث التنقل الهيئة، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعظم، لكن أبو بكر الصديق كان معروفا في تنقله في تجارته في هيئته، ولذلك كانوا يسمون الصديق ومن هذا الذي معك في الهجرة، فيقول هذا رجل يهديني السبيل، وهو نعم يهديه السبيل عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق كان معروفا فلم يرى معه تجارة ابن الدغنة، فقال له ماذا أخرجك؟ فمثلك لا يخرج ولا يخرج. فقال هو أخرجني قومي لأني كذا، قال مثلك لا يخرج، ورد وكان في جواره وقاله مثلك لا يخرج إنك لا تحمل الكل وتصل الرحم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. فالصديق هو ثاني اثنين في الأخلاق، ثاني اثنين في الدعوة، فأسلم على يديه من 10 مبشرين بالجنة 6، وهو الذي أسلم على يديه عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: هو الذي كان يعتق الرقاب،
3: نعم والرقاب وبلال، وكان رضي الله عنه وارضاه هو من أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالهم. ما يخص يعني الفقه عبارة تدل على فضله وفقهنا أيضا. الآن الفقه هل هو ميزان واحد؟ ليس ميزان واحدا، بمعنى المسائل الصلاة مثلا هي لا شك أنها أعظم مسائل البيع، مع الناس يصورون البيع أشد، لا الصلاة أعظم، هذه العبادة. وكذلك مسائل الزكاة والحج، مسائل الدماء والحكم بالدماء والقصاص، هذه أعظم، سيأتينا في فقه عمر رضي الله عنه وارضاه أنه جعلها مركزية، هذه ما يجتهد فيها القاضي، تعود ويعتمد. مثل اليوم ما يمكن أن يحكم بالدم إلا بالرجوع إلى مقام أعلى من القاضي يصدر فيها أمر. فكذلك هنا في أحد عمر رضي الله عنه وارضاه، طيب في حادثة كبرى ستراق فيها دماء، لما حصلت الردة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أصر على قتالهم. ستأتي هذه المسألة، لكن أتكلم عن فقط
2: عن فضله،
3: عن فقهه. ماذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه؟ قال: ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. الحين تقرأ مسألة فقهية ويرد عليك وهذا بهذا القول قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الحقيقة أنه من الجهل أن تمر عليك هذه العبارة، مثل ما يمر عليك أنه هذا القول هو قول
2: فلان،
3: أبو ثور، أو فلان، الإمام أحمد، الشافعي، مالك، أبو حنيفة. ما لو قرأت أن أقول الإمام أحمد وما استعظمت ذلك. أنت لو قرأت وهذا القول وهذا الرأي قال به ابن باز رحمه الله، قال به الشيخ ابن عثيمين، لاطمأنت نفسك إليه. لكن ترى أن المرء يقرأ المسألة وهو قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ولا يلتفت إليه. وبعض الطلاب العلم، ونحن للأسف نقع بهذا الخطأ، ليس لنا اتصال بنسب الفقه للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسب الفقه إذا ما مر بالصديق وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم فهو نسب مقطوع. يقول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فالاقتداء بهم حتى في مسائلهم الفقهية، حتى فيما يجتهدون به، حتى فيما يختارونه رضي الله عنهم وأرضاهم.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل.
3: لا بأس،
2: بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا مستمعينا الكرام. فاصل قصير، بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم مجددا وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم أستاذ وائل، مرحبا بالمستمعين ومستمعات.
2: حياكم الله دكتور. نتحدث عن أعلام الفقهاء ونتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تحدثنا عن سيرته قبل الفاصل وعن مكانته وفقهه، أيضا نريد أن نتحدث عن نماذج من فقه الصديق.
3: طبعا هو إلماحة عن سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك جل الفقهاء نحن نأخذ إلماحة، وإلا الإحاطة بسيرهم وما فيها من فوائد لا يمكن الإحاطة به بحلقة ولا حلقات، وإنما نقصد لذلك أن نعرف أن الفقيه ليس مجرد عالم يقول قولا، ليس ذكاء اصطناعيا، وليس جهازا حاسوبيا تخرج منه الفتوى. الفقيه هو عالم يتأسى به، يتأسى بهديه. فنحن إنما نأخذ الفقه نتأسى بالصديق أيضا لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وأبو بكر الاقتداء به من الهدي والسنة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا أردنا أن أبو بكر الصديق له مكانة وفقه، ولذلك يعني بعض المعاصرين جمع موسوعة في فقه، موسوعة فقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وثمة رسائل علمية كتبت في أقوال الفقهية وجمعت في هذه الأقوال. وله أقوال بحكم أنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك ممن أفتى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منزلة نادرة للفقهاء، يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يفتون بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق يفتي، يعني في الصحيحين أن أبا قتادة يقول رضي الله عنه وأرضاه، هذا نموذج من فقهه، أنه رضي الله عنه قال أبو قتادة: قتل رجل من المشركين وكان مدججا بالسلاح رجلا من المسلمين، قال: فأتيته من ظهره، أبو قتادة يقول، فطعنته، ثم إنه يسأل عن سلبه، يعني السلب، والسلب هو ما على المقاتل من سلاح وحديد وما معه. فأخذه رجل إليه فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاهدك على هذا السلم. فقال رجل يا رسول الله صدق وأنه هو الذي يعني فعل هذا وسأله أن يعطيه السلم. هذا الرجل شهد له وطلب من أبي قتادة أن يعطيه السلم. فأبو قتادة لم يمتنع من ذلك. فقام الصديق رضي الله عنه فقال ها والله يعني لا والله لا تعمد إلى رجل أسد من أسود الله يدافع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تأخذ سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا أبا بكر. فأمره أن يعطي هذا لصاحبهم. فكان في ذلك إقرارا للصديق بالاجتهاد والفتوى أن صاحب السلب هو حق به ولا يمكن أن يأخذه آخر منه لأن هذا حق له يشجعه على الجهاد في سبيل الله عز وجل. أبو بكر الصديق يقول ابن تيمية لا يعرف لأبو بكر الصديق فتوى أخطأ بها. يعني العلماء يخطئون ويصيبون. يقول أبو بكر الصديق يقول ابن تيمية رحمه الله أن الصديق لا تعرف له فتوى أخطأ بها. وقال ابن القيم ويقول بأن ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه المقولة لابن القيم ولغيرها أنا عناسي ما اختلف الصحابة في قولين إلا طار الصديق بالحق. إذا رأيت مسألة خلافية والصديق في طرف فالحق مع الصديق. وذاك المرتبة شيخ الإسلام رحمه الله قول الصحابة ومن زاد قول الصحابي فإن الفقهاء يعتبرون قول الصحابي حجة ويعملون به. فيعني قال لا يخالف الخلفاء الراشدين إلا ضال أو كلمة نحوها يعني في قلبه شيء. إذا اجمع الخلفاء الراشدون على قول ثم يخالفهم رجل هذا رجل ضال رجل مخطئ. وإذا كان الصديق رضي الله عنه في كفة فإن المرجح هو قول الصديق رضي الله عنه. مسألة في المواريث مسألة مشهورة وأنا أختار بعض المسائل التي تكون فيها شهرة. مسألة الجد والإخوة هذه المسائل التي مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه فيها مشهور والذي عليه جمهور الفقهاء. وإذا كان أهلك هالك وترك إخوة وجدا معلوم أن الإخوة يحجبون بالأب إذا مات ميت وترك له إخوة ذكور وإناث وليس له أبناء.
2: وإذا كان الأب موجودا
3: الأب موجود فإن الذي يرثه الأب والأبناء يحجبون. طيب هذا الرجل هلك ومات وله جد ليس له أب له جد هو أبو أبيه وله إخوة
2: هل يحجبهم الجد أم لا؟
3: نعم لأن كلا الاثنين زيد رضي الله عنه رأى أنهم يدلون بالأب فالإخوة من طريق أبيه الإخوة هم من طريق أبيه والجد من طريق أبيه يعني الأب الآن فوقه فجده والأب أيضا لما جاء بإخوة أصبح هذه العلاقة القرب بين الجد والإخوة سويا فأصبح باب الجد والإخوة من أصعب الأبواب في المواريث على الطلاب لأنه طريقة في القسمة. إذا كان الأحظ للجد يأخذ يقاسم وإذا كان ليس الأحظ فله طريقة ثلث المال أو ثلث الباقي. فقصة في التراتيب وفي مسألة المعادة طريقة في المواريث لها ما يعدون عليه ولا يأخذون شيئا. المهم أنه يعني باب طويل عند الفقهاء رحمهم الله. الصديق مذهبه أن الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة مباشرة عمليا في الحساب الفرضي هذه أسهل مباشرة. إذا رأيت جد كانك رأيت ابن ولا تعاد ولا تقاسم ولا تحسب
2: كانك رأيت أب.
3: نعم كانك رأيت أب. وأيضا من حيث الدليل قواها جماعة من العلماء وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع واختارها ابن تيمية ونصرها نصرا كبيرا. ولأن الجد مقام الأب تبعت ملة آبائي فجعل الأب والجد كلهم آباء ولذلك فإن الجد ينزلة الأب. هذه المسائل التي اشتهر فيها قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مسائل فقهية أيضا مشهورة الردة فإنه الصحابة رضي الله عنهم كانوا مرتبين في قتالهم. قال والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فقاس الزكاة على الصلاة. مسائله أيضا أنه كان يرى تقسيم الفيء بالسوية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يساوي بينهم. المسائل الفقهية أيضا السمك الطافي يعني يا شيخ وائل أنت ربما تحب صيد السمك أظنك.
2: كل من في المناطق المجاورة للبحار دكتور غالبا يحبون.
3: نعم يحبون ذلك. وهؤلاء الذين إذا ذهب المرء للبحر وعند الصيد فثمة السمك الطافي. السمك الطافي هذا هو السمك باتفاق العلماء أن الذي يصاد حلال. السمك الذي إذا البحر حصل مد وبذلك نقص البحر وحصل هذا الجزر فإن السمك الذي يبقى في الساحل
2: على
3: الشاطئ مباح. كلام في السمك يموت في البحر
2: ويطفو
3: ثم يطفو. أصحاب الرأي يمنعونه. أبو بكر الصديق أجازه ورأى أنه من طعام البحر من المتاع الذي حله الله عز وجل وأخذ بذلك جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم. وفقه عظيم وهو بحر يستقى منه. نسأل الله تعالى أن يلحقنا به وأن يجمعنا به في فردوس الأعلى يا رب العالمين.
2: اللهم أمين. الله يعطيك العافية دكتور. شكرا جزيلا بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور.
3: العفو أستاذ وائل. شكرا لك والمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي ومن الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم.
4: آية وعظة.

الصلاة قربان المتقين، وميزان أحوال الصادقين، ورحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في المحافظة على صلاة الجماعة. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: كان الأعمش رحمه الله قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 2 سنين فما رأيته يقضي ركعة. فهلا حافظنا على صلاة الجماعة في المساجد؟ آية وعظة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: كتاب حفيظ.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أبو رقية، صحابي جليل، كان نصرانيا فأسلم سنة 9 للهجرة في وفد تميم، أول من أسرج المسجد، سكن فلسطين. روى حديث الدجال والجساسة المشهور. توفي سنة 40 للهجرة. الدين الملة والشريعة، وهو منحصر في النصيحة، فالنصيحة عماد الدين وجوهره. النصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخير للمنصوح له. أئمة المسلمين، حكامهم وعلماؤهم، عامتهم، جميع المسلمين. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. الدين كله منحصر في النصيحة، فهي عماده وقوامه. يا من تطلب حقيقة الدين، فليس الدين مجرد صلاة وصيام، بل هو صدق في المعاملة وإخلاص في السريرة. فمن غش المسلمين في نصحه فقد خان دينه. فانصح لله، تكن في أمان الله. النصيحة لله بالإيمان به ونفي الشرك وإخلاص العبادة له وتوحيده ووصفه بصفات الكمال والتنزيه عن النقائص والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم في كل زمان ومكان. النصيحة لله ذروة العبودية، وهي أن تمتلئ قلبا بمحبته وخوفا من مقامه وشوقا إلى لقائه، أن تغار إذا انتهكت محارمه وتفرح إذا أطيع. فهل وجدت في قلبك غيرة لله إذا عصي؟ فإن وجدتها فاحمد الله، فتلك علامة الإيمان. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه ومحبته والعمل بشرعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق ونصرته والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ونشر دعوته. النصيحة لكتاب الله حياة القلوب، فمن هجر القرآن فقد غش كتاب ربه، ومن قرأه وتدبره وعمل به ودعا إليه فقد نصح له. فاجعل القرآن صاحبك في الخلوة وإمامك في الجلوة، فإنك إن نصحت له نصحك هو وهداك. النصيحة لولاة أمور المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتوقيرهم ونصحهم بالرفق واللين. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لا ادعاء، فليست المحبة باللسان والدعوة، ولكن بالسير على خطاه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته. فمن أحبه حقا لم يقدم قول أحد على قوله، فاتبع ولا تبتدع، تكن حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النصيحة للأئمة صلاح للأمة، النصيحة لولاة أمور المسلمين وحكامهم بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم، وبأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والإصلاح والتوفيق والحفظ والرشاد والسداد، وبأن تعينهم على الحق وتطيعهم في المعروف وتنصحهم سرا برفق، فبصلاحهم يصلح الناس وبفسادهم تفسد الرعية، فكن مفتاح خير لهم. والنصيحة لعلماء المسلمين بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم والدعاء لهم بالتوفيق والرشاد والسداد والحفظ، وبالرجوع إليهم في الفتاوى والاستشارات وتلقي العلم عنهم، فهم ورثة الأنبياء. النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم وتعليمهم وتوجيههم لكل خير بالرفق واللين. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم وترشدهم إذا ضلوا. فالمؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه خيرا شجعه، وإن رأى عيبا ستره ونصحه. الناصح أمين في الأرض، فالله يحب الناصحين والناس يأمنونهم، ومن نصح لله نصحه الله، ومن غش عباد الله لم يوفق. فانصح للخلق ينصحك الخالق. ترك النصيحة خيانة، فمن رأى منكم منكرا فلم يغيره، أو رأى ضالا فلم يرشده، فقد خان الأمانة. فالدين النصيحة، ومن كتمها فقد كتم الدين. فيا عبد الله، كن ناصحا لله بتحقيق العبودية له سبحانه بجميع جوارحك في سرك وعلانيتك، وكن ناصحا لكتاب الله في عملك وخلقك وأدبك، وكن ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك وهديك وطريقتك، وكن ناصحا لأمة المسلمين وولاة أمرهم بتوقيرك ودعائك وسمعك وطاعتك في المعروف ومحبتك، وكن ناصحا لعلماء المسلمين بتوقيرك ودعائك وتلقي علمك ومحبتك، وكن ناصحا لجميع إخوانك المسلمين لكبارهم بتوقيرك ولصغارهم برحمتك، ولهم جميعا بتوجيهك ودعائك ومحبتك. فإن فعلت فقد جمعت الدين كله. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. موت

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل ابن كلال ومن معهم فطردوه وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله.
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس بن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضيل الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى.
0: نعم،
1: نينوى.
0: نينوى
1: هي نفسها.
0: هي نفسها. نينوى هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من
0: كلهم
1: بلاد الشام، من
0: كلهم
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت
1: بالعراق،
0: صدقت، ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط، يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط يعني، أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس
0: كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ مليل يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني يقول له أنا من نينوى.
0: نعم، فقال أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدميه.
0: نعم، أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم. في سورة اسمها سورة يونس ذكر الله فيها طرفا من قصته، في سورة الصافات فصل الله في قصته، يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح وكذا، لا، هو مرسل.
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبقى بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقى إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من دعوة قومه. لذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا الأمر؟
0: في خلاف، نعم. منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط، بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنه ممتلئة جدا،
0: يعني أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيل الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه روايات إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه
1: خرج اسمه،
0: فشاء يعني حملوها.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها، يقولون هذا رجل صالح اتركوه،
0: ربنا،
1: ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الروايات إسرائيلية، صدقت. لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجدي هذا الهروب.
0: انظر، والله هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وليس معنى الآية فظن أننا لن نستطيع أن نعيده أو أن لن نقدر عليه من القدرة، لا، وإنما نقدر عليه نضيق عليه من التقدير. نعم، كما في قوله في سورة الفجر، فأما إذا ما ابتلاه ربه
1: فقدر عليه رزقه،
0: يعني ضيقه.
1: نعم
0: نعم، قال الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني رموه من السفينة الحوت جاهز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الحوت، فالتقم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام دون أن يمسه بأذى، التقمه، ولم يقل أكله، يعني التقمه دون مضر،
1: ابتلعه.
0: والحوت يعني ضخم جدا، يبدو أن في داخل الحوت يعني مغارة، وبقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام وغاص به الحوت في البحر.
1: الله أكبر،
0: حتى أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في جوف الحوت. ولذلك في الرواية أنه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والنسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الطائف بعد أن فقد الأمل في قريش، فمر في من ضمن عودته على عداس في البستان،
1: نعم،
0: فكان من الآيات التي نزلت في سورة القلم في تلك الحادثة ولا تكن كصاحب الحوت، قال فاصبر يا محمد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم،
1: ولذلك غاضب،
0: نعم، وهو مكظوم، يعني وهو غاضب حانق، نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظ أنه سماه في القرآن صاحب الحوت، وسماه ذا النون، يعني النون هو الحوت أيضا، وسماه يونس، فهو في القرآن الكريم في أربع مواضع سمي يونس، والبقية سمي صاحب الحوت ذا النون. فلما يعني نزلت هذه الآية ظن بعض الصحابة أنه يجوز لهم أن يفضلوا النبي على يونس، يقولون يعني محمد خير من يونس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن التفضيل بين الأنبياء حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إلا بالنص الشرعي. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع باب المفاضلة بين الأنبياء دون أدلة. ولذلك أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه في بداية الدعوة: لا تكن كصاحب الحوت في الاستعجال، ولا تكن كصاحب الحوت في عدم الصبر على الدعوة وعلى قومه حتى تؤتي ثمارها. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا كما في سورة الأنبياء، وكما قلنا في قصته أنه ركب البحر وألقوه في السفينة لما زاد العدد فالتقمه الحوت. هنا عندما التقمه الحوت يقال أن الله أوحى إلى الحوت أن لا يقطع له لحما ولا يكسر له عظما، ولذلك بقي في بطني الحوت، لبث في بطنه، واللبث هو المقام يعني المتوسط أو الطويل، فلبث في بطنه. لولا الله يقول لولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى أنه كان كثير التسبيح كثير العبادة، كان أواه عليه الصلاة والسلام منيبا، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
1: الله أكبر،
0: سبحان الله. لاحظ يعني أنه يبعث من بطن الحوت،
1: الله أكبر،
0: لكنه كان مسبحا يونس عليه الصلاة والسلام. ولذلك في بعض الروايات أنه سمع الملائكة تسبيح يونس فقالوا: صوت معروف من عبد معروف من مكان غير معروف، يعني من بطن الحوت. فقال الله تعالى: هذا عبدي يونس، وذكر لهم قصته أنه قد أمر الحوت فالتقمه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب تسبيحه. ولذلك لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفوائد من قصة يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وهو جانب الإكثار من الذكر والتسبيح، وكيف أن التسبيح عندما كان يداوم عليه في وقت السعة نفعه الله به في وقت الضيق.
1: سبحان الله. نعم. عندنا موضوع أيضا كيف خرج من بطن الحوت وكذا، إن شاء الله نأخذها بعد فاصل قصير.
0: نعم لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يونس صاحب الحوت صاحب ذو النون أيضا عليه الصلاة والسلام.
0: السلام صلى الله عليه وسلم.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كان يسبح في بطن الحوت وأكثر من تسبيح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى وصله هذا الدعاء واستجاب دعاءه.
0: أحسنت. نعم، لما يعني الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاة والسلام وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به يونس في بطن الحوت.
1: نعم.
0: وانظر إلى القصص القرآني أنه يروي أشياء وأحداث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. يعني فقد ذكر لنا هذه الحادثة التي وقعت تحت البحر في بطن الحوت في زمن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع به. قال الله في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: الله أكبر.
0: هذه الدعوة التي دعا بها يونس في بطن الحوت.
1: جميل.
0: قال الله: فاستجبنا له، وأمر الحوت فألقاه على شاطئ البحر. قال: فنبذ بالعراء وهو مذموم، فنبذ بالعراء وهو سقيم، عفوا وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو نوع من الشجر أشبه ما يكون اليوم بالدباء، بالدباء يعني هذا الذي يؤكل.
1: نعم.
0: نوع من الطعام، لكن شجرة الدباء ضخمة، استظل بظلها وأكل منها عليه الصلاة والسلام فرجعت إليه الحياة.
1: نعم، من القرع.
0: نعم، والقرع. نعم أحسنت. والروح. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة يعني
1: هنا يذكرون أن ورقها كان كبير وغطى على جسده،
0: هذا صحيح،
1: يعني أنه كان طري من أجل أن لا تأتي الحشرات، هذا وارد؟
0: يعني هذا وارد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يختر ولم ينص على هذه الشجرة إلا لحكمة. نعم، هكذا الذي يبدو أنه أنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم لما تعافى ورجعت إليه صحته رجع إلى قومه داعية لهم. الله سبحانه وتعالى لاحظ في القرآن الكريم، ذكرنا نحن قصة عاد وذكرنا قصة هود وذكرنا
1: قبل
0: قصة
1: أن ننتقل في الدكتور هنا موضوع اليقطين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء.
0: صحيح.
1: فهل هي نفسها أم غيرها؟
0: الذي يبدو أنها نفسها.
1: نفسها.
0: نبدو هذه اليقطين يعني نبتة معروفة وفاكهة معروفة، تعتبر من مثل القرع ومن طائفة القرع والكوسة يعني هذه النباتات التي تعمل اليوم ولا زالوا الناس يستخدمونها. لكن قد تكون والله أعلم تلك النبتة التي أنبتها الله على يونس ضخمة، ولا شك أنها يعني نبتت بأمر رباني وبطريقة يبدو سريعة حتى يعني تكون كرامة ومعجزة ليونس عليه الصلاة والسلام. هنا في قصة يونس يا دكتور، في سورة يونس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا لفتة في قصة يونس، وهي أنه هو طبعا خرج من قومه مغاضبا، صح؟
1: نعم.
0: فابتلي بهذا الابتلاء وظن قومه أنه قد هلك، لكن الله أعاد له الحياة وأخرجه سالما من بطن الحوت وخرج إلى شاطئ البحر. فلما عادت إليه عافيته وصحته رجع إلى قومه مرة أخرى. فالله ذكر لنا يعني قصة تعتبر نادرة في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يأتي رسول يدعو قومه فيكذبوه.
1: دائما تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب،
0: تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب. يونس كان استثناء.
1: سبحان الله.
0: نعم، فقد أرسله الله إلى قومه فلما هددهم بالعذاب آمنوا.
1: سبحان الله.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها.
1: سبحان الله.
0: إلا قوم يونس، يعني لا، يعني معنى الآية أنه لم يكن هناك قرية كفرت بالله ويعني وش اسمه وأسلمت بعد أن رأت العذاب أبدا. كلهم بعد أن يعني عمهم العذاب وأهلكهم، عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم، كل هؤلاء الأقوام عمهم العذاب وأهلكهم به، إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: فمتعناهم إلى حين.
1: جميل.
0: قال الله: يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكان هذا استثناء في تاريخ الرسل كلهم قوم يونس. والله، والذي يبدو لي والله أعلم يا دكتور أيضا أن من أسباب استجابتهم ما وقع له، قصته كانت عجيبة. أنه قد وقع في البحر،
1: رأوا بعينهم.
0: نعم، وقع في البحر والتقمه الحوت ثم رجع مرة أخرى إلى الحياة، هذا عجيب. فلما أخبرهم بالقصة وكرر عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد استجابوا له ومتعوا، كما أخبرنا أنهم كان عددهم 100,000 أو أكثر من 100,000. هذه القصة يا دكتور خلاصتها التي يمكن أن نستخلصها: عدم الاستعجال في الدعوة والصبر.
1: جميل.
0: وقد نزلت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم في أول الدعوة إلى الله. الله يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب.
1: فعلا عندنا بعض الجماعات الإسلامية مع الأسف يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية، بل يعيدوا الخلافة كلها بأشهر.
0: حسنت.
1: بينما أنبياء الله بقوا عشرات السنوات تربية وتعليم ودعوة وابتلاء وصبر.
0: دائما
1: يعني التدرج، لا يؤمنون بالتدرج.
0: يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله يا دكتور في قصص الأنبياء أنها تعلمنا الصبر، تعلمنا طول النفس، والتربية خاصة، التربية هي من أحوج الأشياء إلى الصبر وطول النفس. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر.
1: صحيح.
0: تربية الطلاب تحتاج إلى صبر.
1: نعم.
0: تربية الأتباع، تربية الأمم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن الصبر يعني قاسم مشترك بين الأنبياء. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على التربية، الصبر على قدر الله وعلى أوامر الله في صور كثيرة.
1: نعم.
0: فيونس عليه الصلاة والسلام هنا كان نموذجا لذلك النبي الصاب الذي استعجل في دعوته في البداية لما رأى الناس لا يستجيبون له، فتركهم وخرج مغاضبا من قومه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء والتقمه الحوت وهو مليم. يعني معناه، معنى الآية: فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو مستحق للوم على خروجه ومغاضبته، وأنه كان ينبغي على مثله وهو النبي المرسل أن يكون أكثر صبرا وأكثر صمودا.
1: جميل.
0: ولذلك جاء هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته: يا محمد اصبر ولا تستعجل.
1: جميل.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدرس بدأ يعني يفهم الدرس ويصبر ويأمر بالصبر ويقول: لم أمر بعد بالهجرة، لم يهاجر حتى أمر، لم يقاتل حتى أمر عليه الصلاة والسلام. وكان يعيب يعني يعتب على أصحابه رضي الله عنهم عندما يستعجلونه فيقول: اصبروا فوالله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم.
1: جميل.
0: ولكنكم قوم تستعجلون.
1: صحيح.
0: عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من فوائد قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لك أنها من القصص المختصرة التي وردت في القرآن الكريم موجزة، وليست يعني من القصص المفصلة التي وردت فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصة يعني هذه يعني القصة العظيمة هي ما ذكرت لك من يعني عدم الاستعجال في الدعوة. وأيضا هناك نقطة مهمة دكتور حذيفة في مثل قصة يونس، يعني قصة يونس كما قلت لك مختصرة في القرآن، تأتي الروايات الإسرائيلية وتفصل فيها بكلام لا دليل عليه. فتأتي كتب التفسير وتنقل هذه الروايات. نحن نقول لو لم نخرج من دروسنا هنا في قصص الأنبياء إلا بهذه النقطة، وهي نحن نقتصر يا إخوان في قصص الأنبياء على ما ثبت وصح.
1: جميل.
0: ولا نطلق لأنفسنا ولخيالنا العنان حتى نملأ الفراغات. لا، فإنما ذكر لنا في القرآن الكريم فيه كفاية، وهو الذي تقوم تتعلق به العبرة يا دكتور حذيفة. جميل. يعني الآن مثلا قصة يونس، ما اسم قومهم الذي أرسل إليهم؟ لا نعلم. المنطقة بالتحديد لا نعلم. هل كان لديه زوجة وأولاد؟ الله أعلم. كل هذه التفاصيل لا تهمنا. جميل. لكن الذي يهمنا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام، أنه يعني أمر بأن لا يستعجل، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع وأناب واستغفر، وأن الله قد قبل توبته ورجع إلى قومه فدعاهم فاستجابوا له، وأنهم يعتبرون استثناء بين الأمم، أنهم أمة يعني يحق عليها العذاب، ثم لما رأوا العذاب آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف في مواضع من قصص الأنبياء قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنابة، يرى التوبة، يرى الرجوع إليه من الناس.
1: جميل.
0: إذا حتى ولو كان العذاب قد حق عليهم واستحقوا.
1: صحيح. نعم. عندنا سيدنا ذو الكفل عليه الصلاة والسلام له صلة بسيدنا يونس، ماذا نعرف عنه؟
0: يعني بعضهم يذكر أنه كان يعني قريب عهد به، أنه كان يعني، وذلك لأنه قد ذكر معه في القرآن الكريم في بعض المواضع. لكن لا، ليس هناك روايات دكتور يعني تربط بينهما ربطا يعني نستطيع أن نقطع به.
1: يقول أنه ابن سيدنا يونس،
0: بعضهم ينسب
1: ابن أيوب.
0: نعم، بعضهم ينسبهم إليه، وبعضهم يعني لم يعني يفصل تفصيلا فيه. يعني ذو الكفل يعتبر من أقل الأنبياء تفصيلا في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: نعم، وإلياس.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني كانت رحلة ماتعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر فعلا، أغنيتم ما شاء الله معلومات وفوائد صراحة استفدنا كثيرا.
0: جزاكم الله خير دكتور،
1: وممتعة،
0: أسأل الله أن ننفع بها.
1: آمين آمين، إن شاء الله نراكم في برامج جديدة نستفيد من علمكم.
0: نسعد
1: ما شاء الله.
0: نسعد بك دكتور حبيبي،
1: متخصص بالقرآن الكريم، ما شاء الله عليكم،
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك ينبغي عليك أيها الداعية ألا تيأس من استجابة المدعوين أبدا، مهما كانت عتوهم ومهما كان تكذيبهم. وليكن يونس عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا الصبر وفي هذا النجاح الذي تحقق له مع قومه عليه الصلاة والسلام.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل
3: القرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر هو في الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحال أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم. ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعدو أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره، ربط طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف، وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد، ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف، وتحريم الخروج عليه لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح، وتنقص بسببها الأرزاق، وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر الله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه أو يتتبع زلاته أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عور للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب،
1: جسر القلوب،
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب،
1: جسر القلوب،
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، أي أحم لخوفي من ظاهرها، غير أني لا أزمل، حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. رواه مسلم. وعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضر. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. رواه مسلم. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. قال: فلقيت أبا قتادة فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. رواه مسلم. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فرأى رجلا قد قضى صلاته وهو يتشهد التشهد الأخير ويدعو قائلا:
3: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله له ثلاثة.
3: أخرجه النسائي في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

الشهر ذو الفأل صفر، ما به شؤم ولا نرمي القدر، ليس ما تزعمه من سابق أمة الكفر ومن كان كفر، بل به أول غزو للنبي، غزوة الأبواء قد جاء الخبر، وبه خيبر قد حررها خير خلق الله من رجس البشر من يهود.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا في الموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع، فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى سبقته، فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت، فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال: مالك يا عائش؟ يريد أن يمازحها ويلاطفها، قال: مالك يا عائش؟ فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها: أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت: يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء. حقيقة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل ألا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم:
ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا، يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تراه. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت، وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء. طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر، يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى، ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب. فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات، وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين وحال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء. نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم. عليكم السلام.
5: سؤال على الهاتف.
3: نعم.
5: كيف الحال يا شيخ؟
3: طيب.
5: عساك طيب.
3: الحمد لله.
5: يا شيخ، أنا جاني مولود أنثى معي.
3: نعم.
5: ولكن لما يعني أعق عنها، وهي الآن عمرها شهرين.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعق عنها الآن.
5: يعني طيب لو تأخرت يا شيخ مثلا، يعني ثلاثة شهور أربع شهور كذا وبعدين عقيت عنها،
3: لا يا أخي لا تتأخر، ما دام الله مغنيك لا تتأخر.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
3: آمين.
5: طيب يا شيخ، وأمي أرضعت لها وحدة، زين؟
3: نعم.
5: وجاء لها البنت الحرمة هذه بس بنات.
3: آه.
5: جاء لها بنت الحرمة هذه، هل حنا نسلم عليها ولا ما نسلم عليها يا شيخ؟
3: أرضعتها أمك أول؟
5: إيه أرضعتها أمي.
3: يعني إذا هذه البنت بنت المرأة التي رضعت من أمك.
4: تفضل. نأخذ اتصال آخر.
6: ألو.
4: تفضل.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
6: يا شيخ.
3: نعم.
6: جدتي أرضعت لها بنت فعمرك يعني في الحولين، ويعني صاروا في البر، وهي ما مقصدها يعني من مجاعة ولا إنما هو تتركهم ما عندها وتذهب تسرح في الغنم، هل هذا الرضاع جائز أم لا؟
3: كم رضعت من مرة؟
6: ها؟
3: كم رضعت من مرة؟
6: يعني تقول فترة، يعني أخذت لها فترة كذا.
3: كم رضعت من مرة؟
6: ما في تحديد، يعني ما تقول أنا أكثر من الخمس.
3: قل لي مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر.
6: الله أعلم أن أكثر، يعني تقول أخذت يعني فترة يمكن شهر كذا أو أكثر.
3: حدد لي جزاك الله خير.
6: الله يرضى عليك. أكثر من الخمس.
3: إذا تكون بنت لها.
6: بنت لها.
3: نعم.
6: طيب في السؤال ثاني جزاك الله خير.
3: نعم.
6: البنك هذا يدين سيارات مثلا، وما يدينكنا حتى يجيتها رسالة كراء قال روح لشوف السيارة تبغاها وشوف لي السعر وجني، ولير تروح أنت تميز تشوف السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشريها هو.
3: هذا حرام.
6: هذا
3: حرام لأنه حيلة على الربا
6: كذا.
3: نعم.
6: يعني ما يجوز البيع هذا.
3: لا لا ما يجوز.
6: اللي صار طيب أقول لي صيف حوزته هو يشريها هو أول شيء.
3: ها؟
6: يشريها يعني لما
3: إذا كانت عنده من الأصل.
6: أيوة.
3: قبل أن تكلمه.
6: قبل أن أكلمه.
3: أي يعني ما شراه من أجلك.
6: لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا.
3: إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك.
6: اي نعم
3: هذا حرام.
6: جزاك الله خيرا.
3: امين.
6: السلام عليكم.
3: سلامة الله.
4: ناخذ اتصال. تفضل.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تقول ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟
3: سنة. الأفضل أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
4: تفضلي. تقول طالبة فضيلة الشيخ كانت تتحاور مع معلمتها وحلفت أنها ما تحضر الحصة، إذا حضرت فضيلة الشيخ هل عليها كفارة؟
3: نعم عليها كفارة، وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة.
4: جزاكم الله خير. شكرا للأخت المتصلة. ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
8: ألو السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
8: لو سمحت ممكن أسأل سؤال الشيخ محمد بصالح من عتيبة.
4: تفضل. السؤال ما هو؟ تقول فضيلة الشيخ تذكر أن بأنها عندها 4 أخوات، تقول وهن مقبلات على الزواج، ولكن الوالد اشترط أن لا يزوج إحداهن حتى تتزوج الكبرى، فهل يجوز للأب أن يعمل مثل ذلك؟
3: إذا كان هذا صحيحا فإن الأب آثم ولا يحل له ذلك.
8: وما رأيه في كلامي؟
3: هل يجب عليه أن يزوج من خطبت إذا خطبها كفء في دينه وخلقه؟
8: طيب يا،
3: ولعله إذا زوج الصغرى مثلا،
4: نعم،
3: فتح الله أبواب البنات الأخرى، وربما يكون الله حجب نكاح الكبرى من أجل تحجر هذا الوالد. فنصيحتي لهذا الوالد أن يتقي الله في نفسه وفي بناته، وأن يزوج من خطبها شخص كفء لها، سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الوسطى. ثم على الكبرى إذا علمت أن والدها فعل ذلك أن تنصح والدها وتقول يا أبت اتق الله، زوج أختي وأنا أرزقني الله عز وجل.
4: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تفضل.
8: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
8: ممكن أكلمك الشيخ؟
4: تفضل. السؤال، تقول فضيلة الشيخ بالنسبة إذا أعطتها امرأة فلوس لتشتري لها بضاعة ونقص صاحب المحل بهذه النقود، تقول هل لو أخذتها هل علي شيء فضيلة الشيخ؟
3: لا، ليس لها منها شيء. لو أعطتها المرأة 100 ريال،
4: نعم،
3: قال اشتري لي السلعة الفلانية، ثم نزل لها صاحب المحل وباعها عليها 80، فإنه يجب عليها أن ترد على المرأة 20 ريال.
8: الله يجزاك خير. ممكن يا شيخ
4: تقول بالنسبة لفتحة الصدر من عند المرأة في الثياب والكم القصير هل فيها شيء يا شيخ؟
3: تبرج النساء غلط، وفتح باب شر، والتستر للنساء أفضل وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل للنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
4: صلى الله عليه وسلم
3: ألا تخضعن بالقول.
8: بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة،
4: آخر سؤال، تقول بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة يا فضيلة الشيخ ما حكم لبسها؟
3: إذا كانت العدسات لا تغير العين عن عيون بني آدم، وإنما تغير لونها من شهبة إلى عسلية أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، بشرط أن لا تتضرر العين بهذا.
4: بالنسبة للوضوء يا فضيلة الشيخ ما تؤثر في الوضوء؟
3: لا تؤثر، لأن داخل العين لا يغسل.
8: شكرا.
4: وأنتم كذلك. نأخذ اتصال آخر.
8: عليكم.
4: عليكم السلام.
8: ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
4: تقول فضيلة الشيخ الذي يصلي الفجر في وقتها ولكنه يستعجل الصلاة ولغلبة النوم عليه، ما حكم ذلك؟ ما حكم الشرع في رجل يصلي؟
3: تقول ما حكم الشرع؟
4: نعم يا شيخ.
3: وأنا أنصح إخواني السائلين أن لا يوجهوا السؤال إلى العلماء بلفظ ما حكم الشرع، إلا مقيدا لأن يقولوا ما حكم الشرع في نظركم، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يقال ما حكم الشرع ثم يجيب بخطأ وينسى هذا الخطأ للشرع.
7: الصواب أن يقال ما رأيكم، أو أن يقال ما حكم الشرع في نظركم. أما بالنسبة لتعجل الإنسان في الصلاة خوفا من غلبة النوم فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه.
8: جزاكم الله خيرا.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم، محييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج لهذه الحلقة عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، نرحب فيها بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا. دكتور، تحدثنا في حلقات سابقة عن محاسن الإسلام في الزواج، وفي أيضا تحدثنا عن محاسن الإسلام في الفراق، وكما أن الإسلام جاء بهذه الأحكام المتعلقة بالفراق وفيها صيانة لحق المرأة وحق الرجل أيضا، من صيانة الإسلام لحق المرأة ودفع الضرر عنها مسألة منع التعدي بالظهار، هذا أيضا من محاسن الإسلام، نبتدئ بها حلقتنا دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحقيقة أن ذكرنا فيما سبق أن الزواج من محاسن الإسلام. الإسلام جعل يعني صورا لفراق، أو ذكر صورا لفراق الرجل للمرأة، وقد كان في الجاهلية هناك صور كثيرة، منها المشروع ومنها الممنوع، منها المقبول ومنها المدفوع. من الصور المقبولة التي أقرها الإسلام صورة الطلاق، عندما يطلق الإنسان طواعية نفسه، هو الذي تزوج، هو الذي طلب المرأة، هو الذي دفع المهر، هو الذي يخسر المرأة، وهو الذي سيهدم البيت، يتضرر الرجل أكثر حقيقة في الطلاق، أباح له ما دمت صاحب القرار. وهناك قاعدة عظيمة في الإسلام: من أعطى ملك، من أعطى ملك، ولذلك هو في حال طلاقه يملك حق الرجعة، فإذا ما خالعته المرأة ملكت حق الرجعة هي حينها تملك. جعل أيضا من وسائل الفرق الخلع، والخلع مشروع الحقيقة، هو الممنوع الإسراف فيه وطلب الطلاق دون ما بأس ودون ما دفع ضرر ولمجرد أمور تافهة لا تستحق أن تفارق المرأة زوجها لها زوجها لأجل تلك الأمور. أما هو شريعة من شرائع الإسلام، الخلع شريعة من شرائع الإسلام، وقد جعله الله تبارك وتعالى مبدأ عظيما لدفع الضرر عن المرأة، لأن الرجل هو صاحب القرار في فك هذه العلاقة العظيمة. فإذا ما تعنت وتعسف في استعمال الحق، كان للمرأة أن تدفع عن نفسها ذلك الضرر بأن تعيد إليه ما دفعه إليها، لأن ما دفعه ليس مقابل أن يكون معها في تلك العلاقة الزوجية، وإنما هو تكرم من الإسلام للمرأة من الله تبارك وتعالى، أكرمها الله به. قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، معنى ليس مقابل شيء، فإذا ما رفضت تلك النعمة أعادت ذلك المال الذي أخذته في مقابل تلك النعمة. من الأشياء التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى الفرق الإيلاء، أن يحلف الرجل على زوجته ألا يقربها، والإسلام منع الضرر، يعني لم يمنعه من ذلك الإيلاء، ولكن وضع حدا للضرر الذي يقع على المرأة، فحدده بأربعة أشهر. حينها هو مخير بين أمرين عند من يقول لا يقع الطلاق، أما من يقول بأن الطلاق يقع بمضي المدة فخلاص انتهى، يعني آلى من زوجته مرة أربعة أشهر زوجته في حكم المطلقة. لكن الجمهور يرون أنه إذا مرت الأربعة أشهر حينها يطالب، إما أن يعود إلى زوجته وأن يعيش معها على ما يرضي الله ورسوله، وإما أن يطلق، وإما إيه؟ أن يطلق ويفارق. طالما أنت لا تستطيع أن تعيش مع هذه المرأة على ما يرضي الله، وأن تعفها وأن تكرمها وأن تحسن عشرتها، يجب عليك أن تفارق. عند من يقول بأن الإيلاء ومضي المدة طلاق، معنى ذلك هذه وسيلة من وسائل الفرق. وهي وسيلة، يعني وإن قلنا بأن الإنسان لا ينبغي أن يحلف، لكن قد يحلف الإنسان، لكن الإسلام وضع حدا لذلك الضرر الذي يقع على المرأة. من الأمور التي يقع بها الفرق ما يتعلق بالظهار، والظهار أيوة نعم كأنك تريد أن تسأل.
2: الظهار هو من من من من الأمور التي يحصل بها الفراق، لكنه بطريقة غير مشروعة.
3: وفيه تعدي، والله تبارك وتعالى يقول وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. من أين أتى المنكر؟ قال أنه يشبهها بمحرمة مؤبدة عليه.
2: أيوة.
3: يعني ما الداعي يا أخي؟ الله جعل لفظة تخرج بها من هذه العلاقة الزوجية وتعود إلى المرأة، فلما تجعل هذه المرأة التي أحلها الله لك وجعلها سكنا لك وجعلك تفضي إليها وتفضي إليك وجعل بينكما ما لا يكون بين أحد من أهلها، ولا يعني أمر عظيم جدا، فإذا بك تشبهها بمن يحرم عليك، بمن تحرم عليك حرمة مؤبدة. والظهار يعني وإن كان الناس يعرفون ما معنى الظهار، لكن هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، بمعنى محرمة، يعني محرمة. الزوجة عمرها ما تكون مثل الأم، لأن الأم تحريمها تحريم مؤبد، أما الزوجة فإنها قد تحرم لعدم وجود ما يبيحها، لكن هي مباحة في الجملة. فمثل هذا الأمر، ولذلك الإسلام يعني رتب عليه عندما يقول الله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، بمعنى ذلك أن الظهار مشروع ولا ممنوع؟ ممنوع. لكن الإسلام وضع له أيضا من محاسنه، مع أن الصورة ممنوعة، لكن وضع له تشريعات نستطيع أن نخرج منه إلى ونعود مرة أخرى إلى الحياة الزوجية السعيدة، وذلك من خلال الكفارة. وكفارة الظهار كما هو معلوم عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه مرتبة، وهذه مرتبة، لا ينتقل من العتق إلا إذا لم يجد. وفيها عصرنا الحاضر لا يوجد رقيق، وإن وجد في بعض البلدان فإن أصحاب تلك البلدان يشككون في مصدر الرق، وعلى ذلك على الإنسان أن ينتقل مباشرة إلى الصيام. وصيام شهرين متتابعين يعني أمر عظيم جدا وصعب جدا، ولذلك فيه تأديب. هذا من محاسن الإسلام أنه يردع، يعني الإسلام كما جاء بالرحمة والتيسير والرفق بالناس ورفع الحرج عنهم، جاء أيضا بما يؤدبهم ويردعهم عن الوقوع في محارم الله. تلك حدود الله، القرآن الكريم عبر في كثير من أحكام الزواج، يقول تلك حدود الله، فمعنى تلك حدود الله بمعنى إلزموا غرزكم واحفظوا مكانكم واعلموا أن هذه حدود الله، وأنه لا ينبغي عليكم أن تتجاوزوها، لأن الله عندما يضع حدا هو يقول لك لا تتجاوز هذا الحد وإلا فقد وقعت في الحرام. وعليه فالمحافظة على الزواج والنظر فيما يخرج الإنسان من الزواج بطريقة مشروعة، ما الداعي أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي؟ وبهذا يتعدى، وبهذا يتعدى ويقع في التعدي. ويعني لذلك شرع الإسلام الخروج منه بمثل هذه الكفارة، فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا.
2: جميل. أيضا مسألة أخرى دكتور، وهي مسألة اللعان. هذه أيضا من طرق الفراق، وفيها أيضا حفظ لحق المرأة. أيضا
3: اللعان أيضا يعني صورة من صور الفرق، والحقيقة عندما ننظر إلى اللعان نجد محاسن الإسلام تتجلى فيها بصورة عظيمة، وللرجل وللمرأة، يعني لا نقول للمرأة فقط ولكن للرجل. طيب دعنا نأتي إلى الطرف الضعيف الذي نراه دائما، والطرف الضعيف صاحب كلمة حقيقة، صاحب قوة. ولذلك أبو بكر عندما قال الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق. ولذلك نحن الآن عندما نقول الطرف الضعيف نحن لا ننقص من شأن الطرف الأضعف، وإنما نقول الضعيف وصاحب الكلمة وصاحب الحق وصاحب من يؤخذ له الحق، فهو الأقوى في مثل هذا الموقف كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه. ننظر فيما يتعلق باللعان، في من محاسن الإسلام في اللعان فيما يتعلق بالمرأة. الله تبارك وتعالى أباح المرأة للزوج نكاحا، لكنه لم يبح له طعنا وقذفا وسبا وشتما. بمعنى احترم نفسك، الله أباح لك هذه المرأة لتكون زوجة، لتكون سكنا، لتكون موطن راحتك وحياتك الطيبة، لكنه لم يبح لك أن تقذفها وأن تطعن في عرضها وأن تتكلم فيها
2: تتهمها.
3: وأن تتهمها، أنت مسؤول عنها، ولا ينبغي أن تتخلى عن المسؤولية. ومن صور عدم التخلي عن المسؤولية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، بمعنى أن حتى لو كان الإسلام يرى أن المسألة ما فيها يتحمل مسؤولية الولد للفراش. ولذلك أي امرأة في بيت زوج مهما من أين كان ذلك الولد هو للفراش. طيب، إذن الإسلام حمى عرض المرأة بمثل هذا اللعان. يعني ما يجري بين الناس من التقاذف فيه حد القذف، في حد القذف. طيب، قد يقذف الرجل زوجته، قد يقذف الرجل زوجته. طيب، الإسلام قال البينة وإلا حد في ظهرك، عندما جاء هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته بشريك بن سمحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وإلا حد في ظهرك. ثم أنزل الله تبارك وتعالى ما يتعلق، وهذه من محاسن الإسلام، أنه لم يجعل الزوج مثل بقية الناس لا يخرج من الطعن في زوجته، لأنه قد يحتاج لمثل هذا الأمر لنفي النسب وألا يدخل في أسرته من ليس منه، قد يحتاج. وهنا يأتي محاسن الإسلام أيضا في أنه كما منعه وحرم عليه أن يطعن في زوجته أو أن يسبها أو أن يشتمها أو أن يقذفها أو أن يتكلم في عرضها، أباح له أيضا أن يدفع الضرر عن نفسه في أن يدخل عليه من ليس منه وأن ينسب إليه من ليس من أولاده. قد يحصل، ونحن نتكلم عن قد، التي هي للتقليل أو للتحقيق أو أيا كان يعني يفسرها الناس بما شاءوا، لكنه قد يحصل. فمن محاسن الإسلام أنه جعل للرجل هذا المخرج العظيم ليدفع عن نفسه من ليس منه، ومع ذلك جعل الله عقوبة عظيمة عليه إن كان كاذبا، وجعل الله عقوبة عظيمة على المرأة إن كانت كاذبة. طيب، فهنا يعني تنظر إلى المحاسن العظيمة في أن الرجل يدفع عن نفسه، فبدلا من أن يجلد الحد ماذا يحصل؟ يلاعن. والملاعنة أن يشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي أيضا تشهد 4 شهادة بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. وحينها ينفصل الرجل عن المرأة بمثل هذا انفصالا مؤبدا. انفصالا إيه؟ مؤبدا. هل يحتاج إلى طلاق بعده أم أن الفراق يحصل بمجرد اللعان؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يعني يقولون لا بد من الطلاق، والراجح يبدو لي والله أعلم أنه بمجرد أن يلاعنها حصلت الفرقة المؤبدة. والإسلام أيضا، انظر أيضا من محاسن الإسلام في اللعان، أنه يمنع أن تعود المرأة إلى الزوج بعد أن يلاعنها. يعني تصور رجل يطعن في زوجته ويتهمها في عرضها ويلاعنها وينفي النسب، وبعدين يقول والله ممكن ترجعها لي. يا رجل، يعني المسألة ما هي ليس لعبا، أعراض الناس ليست لعبا. وهي أيضا إن قبلت أن تعود إليه بعد أن طعن في عرضها وبعد أن تكلم فيها، يعني حينها يعني أنتم تلعبون، يعني أنت لا يهمك عرضك وأنت لا يهمك عرضك، وتتكلمون بما لا تعرفون بما لا تعرفون.
2: المسألة كبيرة،
3: مسألة كبيرة جدا. ولذلك الإسلام جعل الملاعنة ينتهي ما بينهما إلى الأبد، ينفى نسب ما في بطنها سواء كان ذكرا أم أنثى، وينسب إلى أمه. وهذه أيضا من محاسن الإسلام، انظر وجه المحاسن. بالنسبة للرجل كيف يدفع عن نفسه ألا يدخل في أسرته من ليس من الأسرة، وكيف يدفع عن المرأة ألا يهتك عرضها دون أن يكون هناك ما يبرئه أمام الله وأمام الخلق.
2: جميل، اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور.
3: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، نكمل حديثنا حول محاسن الإسلام في الفراق ما يتعلق بمشروعية النفقة في العدة.
3: إذا كان يحصل الفراق، فالفراق إما أن يكون طلاقا رجعيا وإما أن يكون طلاقا بائنا. في الطلاق الرجعي، الإسلام لما يعني شرع أحكاما في الطلاق الرجعي جعلها مناسبة لعودة الرجل إلى المرأة، ففرض للمرأة، هذه المرأة الآن في فترة العدة ما زالت محسوبة على الرجل وما زال حقه قائما، ولذلك إذا ماتت أو مات ورثها وورثته، ورثها وورثته إذا كان في نفقة العدة الرجعية، إذا كان في نفقة الرجعة العدة الرجعية، ولذا إذا كان في مدة العدة الشرعية، ولذلك الإسلام فرض لها النفقة. وهذه من محاسن الإسلام، هذه المرأة التي هي محسوبة على زوج، من يصرف عليها خلال هذه الفترة حتى يتبين الأمر، حتى تنتهي العدة. فإذا تبينت العدة خرجت من ذمته، ونبحث وننظر هل لها أقارب يصرفون عليها أو تصرف عليها الدولة بأي طرق من طرق الصرف التي تنظمها، لكن خلص تخرج من ذمته إلى ذمة أخرى. فمشروعية النفقة في العدة من أهم مظاهر محاسن الإسلام بعد الفرق. أيضا من محاسن الإسلام بعد فراق الرجل للمرأة في فترة العدة من الطلاق الرجعي اللي هي السكنة، والإسلام جعل السكنة فين؟ في بيت الزوجية. طيب لماذا في بيت الزوجية؟ شيخ، المرأة لو خرجت من البيت ربما الرجل انشغل عنها ونسيها، فتنتهي العدة فلا ينتبه أن يراجعها، والإسلام يحرص على بقاء الأسرة ولا على تفكك الأسرة؟
2: على بقاء
3: الأسرة. لكن عندما تكون في البيت يتذكر، تعود يعني الذكريات الجميلة والعشرة الطيبة، ويحن إليها وتحن إليه. فإذا كانت يعني كما يقولون سحابة صيف، ما حصل بينهما من مشاكل هي عبارة عن سحابة صيف، أمطرت وانتهت وعاد الأمر إلى ما كان عليه من الود والمودة والرحمة التي جعلها الله بين الرجل والمرأة. ولذلك أن يجعل الإسلام السكنى في البيت أيضا هذه من محاسن الإسلام. الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، تمام؟ معنى لا الزوج يجب عليه، يجوز له أن يخرج المرأة من بيتها ولا هي تخرج
2: أيضا. إشارة
3: ولا هي تخرج
2: أيضا، إشارة القرآن إشارة لطيفة: لا تخرجون من بيوتهن، فنسب البيوت إلى البيت
3: إليها بيتها، قال ولا يخرج، تمام، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، حينها الإنسان يضطر إلى أن يخرجها، لذلك الضرر الواقع عليه. وكما ذكرت الآن، والله هذه لمسة أنا بالحق ما انتبهت إليها الآن لكنها جميلة، وهذه من محاسن الإسلام، أن الله جعل البيت للمرأة، لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني هذا بيتها حتى تنتهي العدة، فلا تخرجها. كيف تخرج الإنسان من بيته؟ هذه من محاسن الإسلام العظيمة. وكما قلت أنا في بأن الزواج ليس شراكة، المفترض شراكة، انتهت علاقة الزوجية، انتهى الشريك، الله يفتح عليه، أي أخذ ورد، لكن عندما يكون يقول من بيوتهن، يعني هذا بيتها، فالأمر يعني أعظم. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول بأنه ميثاق غليظ، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
2: هذه المسائل دكتور مسائل تنظم علاقة المجتمع ككل، إذا نظمت علاقة الأسرة بهذا الشكل المرتب وأعطي كل ذي حق حقه، من باب أولى أن يكون الترتيب في المجتمع عموما.
3: وهذا حاصل، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، فإذا تنظمت الأسرة على هذا النحو وهي النواة، فإن المجتمع كله يكون منظما، وشرع الإسلام قد كفل ذلك التنظيم فيما يتعلق بالأسرة، فيما يتعلق بالفرد، فيما يتعلق بالمجتمع، فيما يتعلق بما هو أكبر ذلك من الدولة.
2: جميل. أيضا نقطة أخرى دكتور مهمة جدا في قضية الطلاق نعرج عليها، وهي ما يتعلق بالعدة، وما هي المحاسن في العدة التي شرعها الإسلام وجاء بها وهي تناسب حال كل مرأة. ماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق بالعدة بعد الطلاق؟
3: العدة الحقيقة ظهرت فيها من المحاسن الشيء العظيم، وخاصة الآن بعد أن ظهرت الأبحاث المعاصرة. أنت الآن عندك العدة فيما يتعلق بحال المرأة وما يتعلق بنوع الفراق. الآن عندنا إما أن يكون أن تكون العدة من طلاق أو من موت، من طلاق أو من إيه؟ عدة الطلاق غير عدة
2: الموت،
3: غير عدة الموت. الأمر الثاني إما أن يكون تكون العدة بغض النظر عن الخلاف العلماء هل هي بالأطهار أو بالأقرى، لكن إما أن تكون العدة حامل أو حائل، لحامل أو حائل. الحامل لها عدة والحائل لها، الحائل يعني التي ليست حاملا لها عدة. طيب غير الحامل إما أن تكون ذات حيض وإما أن لا تكون ذات إيه؟ حيض. الإسلام يعني جعل لكل نوع من هذه الأنواع عدة تختلف، عدة إيه؟ تختلف. فالمرأة طيب الآن نعود نقول إما أن تكون من وفاة وإما أن تكون إيه؟ من طلاق. الوفاة لا بد فيها من عدة تبلغ 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. طيب ما الحكمة في هذه العدة التي جعلها الله تبارك وتعالى 4 أشهر و10؟ أحد الباحثين كان قد تناظر مع أحد علماء المسلمين وسمعت الكلام ممن تناظر معه، قال كنت أتكلم عن العدة، قال فظهر لي هذا الرجل وهو عنده بحث فيما يتعلق بالعدد واختلاف العدد، لأنه عندنا عدة 4 أشهر و10 أيام، وعندنا عدة 3 أشهر، وعندنا عدة 3 أقراء. 3 أقراء معنى 3 حيض أو 3 أطهار، والعلماء يذكرون في 3 أقراء الحيض أو الأطهار قد تكون 32 يوم، قد تكون 33 يوم، وقد تكون أكثر وقد تستمر إلى العام. يعني ولذلك الذين يفتون الناس في العدة ب3 أشهر في كل الأحوال هذا غلطان، ولا ينبغي أن تستمر الفتوى على هذا النحو، بل ينبغي أن تسأل المرأة أنت حامل حائل، أنت من ذوات الحيض أم ليست من لست من ذوات الحيض. فانظر هنا، فقال له عندكم في الإسلام تناقض، يعني المرأة تعتد 3 أشهر أو تعتد 3 حيض أو 3 أطهار، وقد تعتد 4 أشهر و10 أيام. فذكره ببحث أجراه هو، نظر كان عنده بحث، يعني بحث معملي، فوجد أن بعض النساء التي أجرى من غير المسلمات، بعض النساء التي أجرى عليهن البحث أن رحم المرأة له أكثر من بصمة، رحم المرأة له أكثر إيه؟ من بصمة. طيب فأجرى بحثا على بعض النساء المسلمات فوجد بصمة واحدة، والسبب أن المرأة المسلمة مقصورة على زوجها لا تعاشر غيره، فالرحم يتعود على ذلك الماء الذي يأتي من زوجها بطريقة مشروعة، ولذلك المرأة المسلمة لا تصاب بإيدز ولا تصاب بالأمراض التناسلية التي تنشأ من الزواج. يعني الإنسان يتزوج 80 عام و70 عاما و50 عاما ولا يأتي أي مرض من الأمراض التي تنشأ عن لقاء الرجل بالمرأة بطريقة مشروعة، لأن الرحم يحفظ ذلك الماء الذي يأتي ويضع له بصمة خلاص ويحفظه، يحفظه خلاص ويصبح لا يتضرر منه، وهو الذي أجرى. قال ثم ذهب إلى زوجته وله 3 أبناء فوجد أن معها 3 بصمات، حلل الأبناء وجد أن واحدا له واثنين ليسوا له، فقال له أنت الذي قلت هذا البحث. وعلى ذلك طيب قال له أنتم إذا كانت المرأة من ذوات الحيض يعني تحمل، فقال له من أجل استبراء الرحم فلماذا تجعلون عدة للمرأة التي لا تحيض والتي لا يترتب عليها حملا؟ قالوا أنت الذي ذكرت في بحثك ليتهيأ الرحم لاستقبال البصمة الجديدة، ليتهيأ الرحم لاستقبال البصمة فلا تتضرر المرأة من تعدد المياه في رحمها. وهذه حكمة عظيمة وأمر عظيم جدا. ولذلك انظر جعل، طيب يقول الإنسان أيضا لما جعل الإسلام 3 حيض فيما يتعلق بالطلاق وأربعة أشهر وعشرا فيما يتعلق بالموت. بالموت المرأة عادة في الطلاق تكون مغضبة من زوجها وخلاص شيش تخلص بأي طريقة تمام أيوة. فالأمر أيضا فيه مشاحة وفيه بيان، يعني إذا حاضت المرأة الغالب عند أهل الطب يعرفون أن المرأة لا تحيض وهي حامل أكثر من 3 مرات، لا تحيض أكثر يعني أو إلى 3 مرات، قد تحيض مرة وقد تحيض مرتان، لكن 3 مرات يتضح أنها حامل أو غيره أو غير حامل، أما غير التي ليست من ذوات الحيض فقط العدة ليتهيأ الرحم لاستقبال ماء جديد، وحتى لا تتضرر بورود المياه في وقت معين، فالرحم لا يدري ما الذي يستقبل. سبحان الله، الرحم المرأة مثل بعض الأجهزة، يعني الآن تقول يعني لا بد أن أعرفه، طابعة قال ما أستطيع أني أطبع عليها، لا بد أن تعرف على ذلك، يعني سبحان الله هذه أمور عظيمة جدا. فانظر بالنسبة للمرأة الحزينة التي توفي عنها زوجها، غالبا ما تكون حزينة، وعلى ذلك لا يظهر خلو الرحم إلا بهذه المدة التي نتأكد منها. في حال الطلاق لو ظهر شيء هناك من يطالب بحقه في الولد وفي الحمل، لكن في حال الموت من ذا الذي يطالب؟ ولذلك لا نبيح للمرأة أن تتزوج حتى نتأكد تأكدا تاما من أن الرحم خال من الحمل. وهو ذكر أيضا أن المرأة تحتاج إلى 4 أشهر و8 أيام، ويقول يسمونها الركضة الأولى. الرحم يبدأ إيه؟ لو كان هناك حمل يبدأ الحمل بالحركة، حركة الرحم داخل بطن الأم فتدرك إدراكا تاما، ثم هناك يومان احتياط، وقد يكون لتغير الشهور، لأن الشهور القمرية إما 29 وإما 30، فلتغير الشهور هذان اليومان، يعني لتغير الشهور. فهي حكمة عظيمة ومحاسن عظيمة وأشياء ربما فيما مضى ما كنا ندركها لا نعرفها. كان العلماء يقولون العدة، كان العلماء يقولون فيما مضى العدة القصد منها براءة الرحم، لكن كان يرد سؤال، طيب المرأة التي لا تحيض إما لصغر وإما ليأس مع الكبر، ما حكمة العدة؟ كانوا يقولون لحق الزوج، لكن لما جاءت الأبحاث المعاصرة وأرتنا يعني ما يعني يذهل له الإنسان وما يعلم به، أن الله تبارك وتعالى عندما شرع هذه الشرائع إنما شرعها وهو يعلم هذا الإنسان وما هو مركب منه وما يناسبه وما لا يناسبه، علمنا عظمة الإسلام وعرفنا علم الله تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
2: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، بارك الله فيك. مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها بيان لجملة من الأحكام الشرعية والقصص والمواعظ. وتمتاز آيات سورة

0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمتي إبراهيم وربه، فتقرأ إبراهيم بفتح الميم وتقرأ ربه بضم الباء، فتكون قراءة الكلمتين معا هكذا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. والمعنى أن الله عز وجل اختبر إبراهيم بما شرع له من تكاليف فأداها وقام بها خير قيام. وفي الآية تقدم المفعول به على الفاعل، ففاعل الابتلاء هو الرب سبحانه وتعالى، والفاعل يكون مرفوعا، ومن وقع عليه فعل الابتلاء وهو المفعول به يكون منصوبا وهو لفظ إبراهيم. ومن الخطأ قراءة لفظ إبراهيم بضم الميم وقراءة لفظ ربه بفتح الباء هكذا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لأن المعنى ينعكس ويكون باطلا، إذ لا يصح أن يبتلي العبد ربه.
1: وأن أتلو القرآن. في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. نشرع في تفسير سورة التوبة. وسورة التوبة مدنية، وبعض أهل العلم يستثني الآيتين الأخيرتين، قال أنها مدنية، قال أنها السورة كلها مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان. والله سبحانه وتعالى لم ينزل البسملة، لذلك لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة. وذكروا من المعاني أن البسملة أمان، وهي نزلت هذه السورة نزلت لرفع

0: أمن بالسيف. وسورة التوبة هي آخر سورة نزلت كما ثبت في البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت، ولها 9 أسماء. الأول سورة التوبة، الثاني براءة، وهذان مشهوران بين الناس، الثالث سورة العذاب، الرابع المقشقشة، الخامس سورة البحوث لأنها بحثت عن سرائر المنافقين، السادس الفاضحة فضحت المنافقين، السابع المبعثرة بعثرت أخبار الناس، الثامن المثيرة أثارت مخازي المنافقين، التاسع الحافرة حفرت عن قلوب المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى براءة، يعني هذه براءة من الله ورسوله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين، الذين عاهدتم من المشركين ونقضوا العهد، فهذه البراءة من هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهد، أو عاهدتم المشركين عهداً عاماً مطلقاً أن يوضع الحرب إلى يعني إلى غير مدة، إلى غير مدة. والبراءة معناها زوال الأمان، فمعنى الكلام معنى الآية وقعت البراءة من المعاهدين الناقضين للعهود، إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقضوا عهودهم العهود فليس لا يدخلون في البراءة، ما لم ينقضوا العهد، ما لم ينقضوا العهد. إذن لابد أن نقيد هذه الآية بما سيأتي، لأن الله سبحانه وتعالى بعد آيتين أو 3 سيقول إلا الذين عاهدتم من المشركين كما سيأتي بعد قليل. فسيحوا أي سيروا آمنين أيها المشركون، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وهذه الأشهر ليست الـ4 الأشهر التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال منها 4 حرم، ليست 4 هذه في الآية اللي أمامنا 4 المذكورة في آية إن عدة الشهور عند الله، قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر. 4 أشهر قالوا أولها شوال، والله أعلم، المقصود أنها 4 أشهر من حين نزلت هذه الآية، وليست 4 أشهر الحرم التي ذكرت في آية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، هذه غير ذيك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، غير معجز الله أي غير فائتي عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن الله مخزي يعني مذل، مذل لهم في الدنيا بالقتل، مخزي الكافرين يعني مذل لهم بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. وأذان أي إعلام، الأذان هو الإعلام، وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم النحر أن الله بريء من المشركين وعهود المشركين، ورسوله كذلك بريء من المشركين ومن عهود المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، الله بريء من المشركين والرسول بريء من المشركين، بريء من المشركين. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا من هذه السنة وهي سنة 9، فأذن يوم النحر بمنى بهذه الآيات، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كما أخرجه البخاري. فإن تبتم من الكفر فهو خير لكم من الاستمرار على الكفر، الإيمان خير لكم من الكفر. وإن توليتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، اعلموا أنكم غير معجز الله يعني غير فائتي الله سبحانه وتعالى. فاعلموا أنكم غير معجز الله، قال الله سبحانه وتعالى: فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا، بشر أخبر الذين كفروا بعذاب أليم أي مؤلم إن لم يتوبوا، وهو القتل والأسر في الدنيا والعذاب في جهنم في الآخرة. تنبيه، ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة الخزي، أن الله سبحانه وتعالى مخزي الكافرين. الخزي في القرآن على معاني، المعنى الأول الخزي بمعنى الذل والهوان، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقال تعالى: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. المعنى الثاني الخزي أي الفضيحة، قال تعالى: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يعني لا تفضحوني، واتقوا الله ولا تخزون. المعنى الثالث العذاب، قال تعالى: ومن خزي يومئذ ولا تخزني يوم يبعثون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. الرابع القتل والجلاء، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني القتل والجلاء لبني قريظة والنظير وهم يهود المدينة. له في الدنيا خزي، وهو النضر ابن الحارث، ابن الحارث. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم ينقصوا شيئا من شروط العهد، ولم يظاهروا عليكم، يظاهروا يعني يعاونوا، المظاهرة المعاونة، ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني لم يعاونوا عليكم أحدا من الكفار، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى أن تنقضي المدة المتفق عليها. إن الله يحب المتقين الذين يتمون، يعني الذين يتمون العهود. فإذا انسلخ، انسلخ أي خرج، الأشهر الحرم، ليس المراد هنا الأشهر الحرم، الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال منها أربعة حرم. المراد هنا أشهر حرم أربعة، هي آخر مدة التأجيل، لما نزلت براءة نبتدي أربعة أشهر من براءة، وليس معناها الآية المذكورة منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله، تنبيه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في حل أو حرم، يعني من المشركين، من الذين لم يكن لهم عهد، أما المعاهدين فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين عاهدتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ممن لم يكن له عهد، وخذوهم بالأسر، واحصروهم في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام، واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل طريق يسلكونه، كل طريق يسلكونه. والأسير، الله سبحانه وتعالى قال: فخذوهم واقتلوهم بما فيهم الأسر. والأسير ذكرنا أن حكمه يرجع إلى الإمام، فإن شاء يعني قتله، وإن شاء فداه، وإن شاء من عليه، يرجع إلى يعني الإمام، يحكم بما فيه مصلحة للمسلمين، وليس من باب التشهي له، وإنما بما فيه مصلحة للمسلمين. فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعلوا ما يفعل المسلمون، فخلوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم، إن الله غفور لمن تاب رحيم بهم. وإن أحد من المشركين، يعني وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتلهم، ممن لم يكن بينكم بين عهود استجارك يعني استأمنك من القتل فأجره أم منه من القتل لأجل حتى يسمع كلام الله يعني القرآن ثم أبلغه مأمنة وهو أمان إلى أن يصل إلى دار قومه إن لم يؤمن لينظر في أمره لعله يؤمن مستقبلا. ذلك الحكم المذكور بأنهم قوم لا يعلمون لا يعلمون دين الله فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا لعلهم يؤمنون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كيف يكون للمشركين، كيف بمعنى لا، لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم الكافرون بالله الكافرون بالرسول غادرون يعني يغدرون بالعهود إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية وهم قريش المستون يعني الله سبحانه وتعالى استثناهم من قبل فما استقاموا لكم إذا أقاموا على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء إن الله يحب المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم استقام على عهدهم لكنهم نقضوا ذلك. كيف وإن يظهروا، كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم، يظهروا عليكم يعني يظفروا بكم، وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم لا يراعوا فيكم إلا لا يراعوا فيكم قرابة ولا ذمة ولا عهد بل يؤذوكم ما استطاعوا يرضونكم بأفواههم بكلامهم الحسن وتأبى قلوبهم الوفاء بالعهود وأكثرهم فاسقون أي ناقضون للعهود. والعهد في القرآن على معاني، المعنى الأول بمعنى الوصية، قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ألم أعهد إليكم يا بني آدم. المعنى الثاني الأمان، قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. المعنى الثالث الوفاء، قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد أي من وفاء. المعنى الرابع التوحيد، قال تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي توحيدا بقول لا إله إلا الله. الخامس اليمين، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. السادس الوحي، قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بمعنى الوحي والنبوة كذلك. قال تعالى لا ينال عهد الظالمين، المعنى السابع النبوة، لا ينال عهد الظالمين أي النبوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى اشتروا بآيات الله أي القرآن ثمنا قليلا من الدنيا، بمعنى أنهم تركوا اتباع القرآن للشهوات والهوى فصدوا عن سبيله عن دين الله. إنهم ساء يعني بئس ما كانوا يعملون ما كانوا يعملونه في الدنيا. لا يرقبون في مؤمن، لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، سبق بيانها. وأولئك هم المعتدون الناقضون للعهود. فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات أي نبين الآيات الأحكام لقوم يعلمون أي يتدبرون. وإن نكثوا أي نقضوا أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم يعني عابوا الإسلام فقاتلوا أئمة الكفر يعني رؤساء الكفر إنهم لا أيمان لهم لا عهود لهم لعلهم ينتهون، لعلهم يعني حاربوهم وقاتلوهم لعلهم ينتهون عن الكفر. ألا تقاتلون، هذا للحظ للتحضيض، ألا تقاتلون قوما نكثوا أي نقضوا أيمانهم أي عهودهم وهموا بإخراج الرسول من مكة لما تشاوروا في إخراج الرسول بدار الندوة وهم بدأوكم بالقتال أول مرة حيث قاتلوا خزاعة وهم حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعكم أن تقاتلونهم؟ أتخشونهم؟ أتخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فلا تخشوهم واتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم، أي المشركين، يعذبهم الله، يعني يقتلهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم يعني يقتلهم بأيديكم، ويخزهم، يذلهم بالأسر والقهر، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين بما فعل بهم. فالله سبحانه وتعالى يشفي صدور قوم مؤمنين من بني خزاعة لأنهم نقضوا العهد، ويذهب غيظ قلوبهم، كرب القلوب، ويتوب الله على من يشاء، يتوب عليه بالرجوع إلى الإسلام كأبي سفيان وغيره. والله عليم بخلقه، حكيم في صنعه وأفعاله. أم حسبتم أن تتركوا، أم هنا بمعنى الهمز، همزة إنكار، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم، لما هنا بمعنى لم، ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني لم يعلم، لم يظهر، العلم هنا بمعنى الإظهار، ولم يظهر الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا منكم، الذي جاهد بإخلاص يظهره الله سبحانه وتعالى، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة وأولياء، ليس لهم أولياء إلا الله والرسول والمؤمنون، والله خبير بما تعملون، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. أم حسبتم، أم في القرآن لها معاني، المعنى الأول تأتي بمعنى أو، وهي الكثير، قال تعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني أو أمنتم، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني أو أمنتم. المعنى الثاني بمعنى همزة استفهام، أم حسبتم أن تتركوا، هذا من باب الاستفهام إنكاري، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، أم له البنات ولكم البنون، كلها بمعنى الهمز الاستفهام إنكاري. المعنى الثالث أم بمعنى بل، قال تعالى: أم بظاهر من القول، يعني بل بظاهر من القول، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بمعنى بل أنا خير من هذا الذي، قال تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني بل يقولون نحن جميع منتصر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بدخوله والقعود فيه شاهدين على أنفسهم بالكفر، كيف شهدوا على أنفسهم بالكفر وأنهم وهم يرون أنهم على صواب وأنهم على حق؟ لأنهم ثبتوا على الكفر وعدلوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق لا يخفى على مميز، فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه بالكفر. أولئك المتصفون بهذه الصفات حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم لعدم شرط وجود شرط القبول، وفي النار هم خالدون يوم القيامة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المساجد والمسجد في القرآن على معاني، المعنى الأول المسجد المراد به البيت المقدس، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذه نزلت في حالة خاصة. المعنى الثاني المسجد الحرام، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام، المعنى الثالث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد أسس على التقوى، وقيل إن المراد مسجد قباء. المعنى الرابع مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. الخامس مكة والحرم، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وصدوكم عن المسجد الحرام، أي مكة والحرم وليس المسجد فقط. المعنى السادس جميع المساجد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش أحدا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لو قال قائل عسى ترجي عسى أن يكون، نقول عسى من الله واجبة، يعني واجبة الوقوع ليست من باب الترجي. أجعلتم سقاية الحاج؟ روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله في الفضل، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الكافرين. وبعض أهل العلم، بعض المفسرين، يقول أن هذه الآية نزلت ردًا على من قال أن سقاية كلام العباس وأنه كان يسقي الحاج ويعمر المسجد الحرام، فيقول: لما نسيتم محاسننا وتكلمتم عن مساوئنا. لكن لا يصح في هذا الشأن، في هذا المعنى حديث. ثم أكد هذا المعنى فقال: الذين آمنوا ثم وهاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة، أعظم درجة، أعظم رتبة عند الله من غيرهم، وأولئك هم الفائزون الظافرون بالخيرات. يبشرهم ربهم يوم القيامة برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم، والنعيم هو لين العيش، مقيم أي دائم، خالدين فيها أي في الجنة. خالدين هذا فعل ماضي، نقول هذا معناه إذا دخلوا يخلدون فيها، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى وصف هذا الأجر بأنه عظيم، مما يدل على أن هذا الأجر لا يمكن أن يتصوره بشر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء. لما أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالهجرة جعل الرجل يقول لأهله: إن قد أمرنا بالهجرة، فمنهم من يسرع إلى الهجرة، ومنهم من يتعلق به عياله زوجته، فيقولون: ننشدك الله ألا تدعنا إلى غير شيء، فيرق قلبه فيجلس معهم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا اختاروا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم يجلس معهم على الكفر فأولئك هم الظالمون. وأعظم الظلم الوقوع في الكفر. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان الأول آباءكم، الثاني الأبناء، والثالث الإخوة، والرابع الأزواج، والخامس العشيرة يعني الأقارب، السادس الأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، السابع التجارة تخشون كسادها يعني الخسارة، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتقعدوا لأجل هذه الأمور عن الهجرة والجهاد فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، هذا تهديد لهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذي يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لقد نصركم الله في مواطن للحروب كثيرة كبدر وقريظة والنضير ويوم حنين، واذكر يوم حنين، حنين واد بين مكة والطائف، يعني اذكر يوم قتالكم فيه هوازن وكان في شوال سنة 8. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة، لأنهم كانوا 12,000 المسلمون والكفار 4,000، فلم تغن عنكم شيئا هذه الكثرة وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني مع سعتها لم تجدوا مكانا تطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من الخوف. ثم وليتم مدبرين أي منهزمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، قال البراء بن عازب: لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فأقبلوا بالسهام فانكشف المسلمون عن رسول الله. وبعضه يقول: ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ جماعة من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن الحارث، وبعضهم يقول لم يبقى معه سوى العباس وأبي سفيان، والله أعلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس: نادي، لأن العباس كان صوته عالي، نادي يا عباس، قل: يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فنادى وكان صيتا، فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها يقولون لبيك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم فقال: الآن حمي الوطيس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لما تفرق الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى للخلص من المؤمنين فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية هربوا منهزمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن حمي الوطيس. كانوا يقاتلون مع كثرة لكنهم لم يخلص إيمانهم، ثم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القلة، فأنزل الله سكينته على رسوله، الطمأنينة، وعلى المؤمنين، فردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداهم العباس وقاتلوا، وأنزل جنودا لم تروها. أنزل الله سبحانه وتعالى الجنود مع هؤلاء القلة المؤمنين، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر، وذلك جزاء الكافرين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزل جنودا. والجنود في القرآن على معاني: المعنى الأول الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. المعنى الثاني الرسل والمؤمنون، وإن جندنا لهم الغالبون. الثالث الذرية، وجنود إبليس أجمعون، يعني الذرية والشياطين. المعنى الرابع الجموع، فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وقال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى: هل أتاك حديث الجنود، يعني الجموع. الخامس الناصرون، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي أضعف ناصرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، من أراد أن يتوب الله عليه يتوب عليه، فالذي يعني انهزم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، والذي يعود إلى الإسلام يتوب الله عليه، والله غفور لمن تاب رحيم بهم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر، التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجس يعني كما أن علينا أن نجتنب النجاسة كذلك نجتنبهم. فلما كان علينا اجتناب المشركين فعلينا اجتناب المشركين كما نجتنب الأنجاس، وليس معناهم معناه أن من يمس مشركا عليه أن يغسل يديه، وإنما المراد أنهم في يعني في حكم النجس من حيث الاجتناب. فلا يقربوا المسجد الحرام، قال لا يقربوا المسجد الحرام ولم يقل فلا يقربوا الحرم أو فلا يقربوا مكة. فعلى هذا لا يجوز أن يدخل المشرك المسجد الحرام، لكن يجوز أن يدخل الحرم، يجوز أن يدخل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد لما فتح مكة، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ودار أبي سفيان في مكة في الحرم، مما يدل على أنه يجوز دخول المشرك للحرم، لكن لا يجوز دخول المشرك للمسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى قال فلا يقربوا المسجد الحرام. وإن خفتم عائلة، العائلة يعني الفقر، إن خفتم فقرا بانقطاع التجارة عنكم فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا منعتم المشركين عن دخول المسجد فسيضيقون عليكم التجارة، لأن الاقتصاد بأيديهم. قال الله سبحانه وتعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقد أغناهم الله بالفتوح والجزية، إن الله عليم بما يصلحكم، حكيم في ما دبره، ومن ذلك حكمه سبحانه وتعالى في المشركين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله مثل الخمر. هؤلاء الله سبحانه وتعالى سيقول من أهل الكتاب، قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله مثل الخمر، ولا يدينون الدين الحق الدين الثابت وهو دين الإسلام من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية. الجزية الضرائب عليهم في كل عام، يعطون المسلمين مالا مقابل أنهم يسكنون في بلاد المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، فمقابل هذه الحماية مقابل هذا الأمان هذا العيش يدفعون جزية سنويا. والجزية مقدارها هذا أمره إلى الإمام، فيقدرها الإمام حيث يرى المصلحة. والجزية تكون على البالغ المقاتل، أما النساء والصبيان فلا يجب لا يجوز عليهم لا يجب عليهم جزية. الجزية تدفع كل سنة عن يد، عن يد أي يدفعونها بأيديهم منقادين لا يوكلون غيرهم، وهم صاغرون أي أذلاء منقادون لحكم الإسلام. وقالت اليهود، هنا بعض اليهود، طائفة من اليهود، وهذا يجوز التعبير بالكل عن البعض. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح عيسى ابن الله. قال الله سبحانه وتعالى ذلك قولهم بأفواههم، يعني ليس لهم دليل، هذا قول بالفم بمعنى ليس له دليل. يضاهئون يشابهون بهذا القول قول الذين كفروا من قبل من الآباء، يقولون نقلد آباءنا. قاتلهم الله، قاتلهم أي بمعنى لعنهم، قاتلهم الله أنى، يعني كيف يؤفكون أي يصرفون، يعني كيف يصرفون عن الحق مع قيام الدليل والبرهان. والقتل الله سبحانه وتعالى قال قاتلهم يعني لعنهم. القتل في القرآن على معاني، المعنى الأول القتل معروف الفعل المميت للنفس، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا المعنى الثاني بمعنى القتال، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. المعنى الثالث اللعن، قال تعالى قتل الخراصون لعن، وقال تعالى فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، وقال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، وقال تعالى قتل أصحاب الأخدود قاتلهم الله، كلها بمعنى اللعن. المعنى الرابع التعذيب، قال تعالى قال الله سبحانه وتعالى أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني عذبوا تعذيبا، عذبوا تعذيبا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم عباد النصارى، هؤلاء اليهود والنصارى، اليهود اتخذوا علماءهم والنصارى اتخذوا عبادهم أربابا من دون الله، حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وهذه عبادة. والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوا ربا فعبدوا المسيح ابن مريم. إذن الله سبحانه وتعالى ساوى بين الشرك الطاعة وشرك العبادة، شرك العبادة يعبدون المسيح يؤلهون المسيح، وشرك الطاعة اتخذوهم أحبارا ورهبانا. وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا، أي بأن يعبدوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه، ننزه عن الشريك، عما يشركون. ثم يقول يريدون بهذا الشرك أن يطفئوا نور الله، شرع الله وبراهين الله سبحانه وتعالى بأفواههم، يعني بأقوالهم. ويأبى الله إلا أن يتم، إلا أن يظهر نوره ولو كره الكافرون، لو كره، حتى يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الدين ولو كره الكافرون رفع هذا الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى أي بالتوحيد ودين الحق، أرسل الله سبحانه وتعالى النبي بالهدى، أرسله بالتوحيد وأرسله بالقرآن المشتمل على الهدى المشتمل على تبيين الفرائض ودين الحق وهو الإسلام، ليظهره أي ليعليه على الدين كله، الدين بمعنى الأديان، على جميع الأديان المخالفة لدين الإسلام ولو كره المشركون، لو كره المشركون ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيعلي هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، ليأكلون، الأكل هنا بمعنى الأخذ، ليأكلون أموال الناس بالباطل، مثل أكل أموال الناس عن طريق الرشوة وعن طريق الحكم بالباطل ونحو ذلك. والباطل، ليأكلون أموال الناس بالباطل، الباطل في القرآن على معاني، المعنى الأول الباطل بمعنى الكذب، إذن لارتاب المبطلون وخسر هنالك المبطلون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا تكذبه الكتب التي قبله وليس بعده كتاب يكذبه. المعنى الثاني الباطل بمعنى الإحباط، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولا تبطلوا أعمالكم. المعنى الثالث الظلم، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بالظلم. المعنى والآية التي أمامنا لا يأكلون أموال الناس بالباطل أي بالظلم. الرابع الشرك، ولا تلبسوا الحق بالباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويصدون عن سبيل الله أي عن دين الله سبحانه.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وتعالى يصدون الناس عن الدخول في دين الإسلام، والذين كفروا ابتداء كلام جديد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يعني ينفقون هذه الكنوز في سبيل الله، أي لا يؤدون منها حقها من الزكاة، فبشرهم من الزكاة والنفقات، فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم أي مؤلم في الآخرة، يوم يحمى، تذكروا حين يحمى عليها في نار جهنم فتكوى، يعني تحرق وتحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يروى عن بعض الصحابة توسع جلودهم حتى توضع عليها كلها ما كان يجمعه من الذهب والفضة، يوسع جلده حتى يستوعب الألم جميع الجلد. والله سبحانه وتعالى خص الجباه والجنوب والظهور، قالوا لأن الغني إذا رأى الفقير انقبض وأعرض، فأول ما يعرض الجبهة الجباه، ثم تعرض الجنوب الجنب، ثم يعرض الظهر. لذلك ابتدأ الله بالعذاب بالجباه. هذا يقال لهم يوم القيامة، هذا ما كنزتم لأنفسكم، كنزتم لأنفسكم العذاب، فذوقوا ما كنتم تكنزون، يعني ذوقوا جزاء كنزكم الذي يكنز ولا يؤدي الزكاة ولا يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، فيعذبه الله سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور المعتد بها للسنة عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها من هذه الشهور 4 حرم، وهي محرم وذو القعدة وذو الحجة ورجب. وسماها الله سبحانه وتعالى 4 حرم، سماها حرما لتحريم القتال فيها، فكان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فلا يقاتلون. والأمر الثاني لتعظيم انتهاك المحارم فيها، وانتهاك المحارم فيها أشد من غيرها. هذه الأشهر الحرم كانت ثم نسخها الله سبحانه وتعالى، إذن تحريم الأشهر الحرم نقول أنه منسوخ، بمعنى هل الآن لا يجوز أن نقاتل في هذه الأشهر الأربعة؟ نقول يجوز، لأن هذا الحكم نسخه الله سبحانه وتعالى. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، إذن هذا الحكم منسوخ. ذلك يعني التحريم، ذلك الدين القيم يعني المستقيم، فلا تظلموا فيهن في الأشهر الحرم أنفسكم بالمعاصي أو القتال أو الاعتداء على الآخرين، وهذا الحكم قلنا أنه منسوخ. وقاتلوا المشركين كافة أي جميعا في جميع الشهور كما يقاتلونكم.

غيرها من باب التدريج للنفس، فالنفس تفارق المألوف في بعض الأحيان، فهذا مدعو يدعوها إلى أن تفارقه في كل وقت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء، النسيء أي التأخير، تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر كما تفعل الجاهلية، كانوا إذا أرادوا حربا فاستمرت الحرب إلى أن دخل شهر محرم فيها القتال عندهم، فيؤجلون ويقولون نؤخر تحريم هذا الشهر فيجعلونه في شهر آخر. قال الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. كانوا يؤخرون تحريم في المحرم إلى صفر إذا هموا، إذا أرادوا القتال في هذا الشهر. قال الله سبحانه وتعالى: زيادة في الكفر، يعني زيادة بكفرهم في بالله سبحانه وتعالى، هذا العمل زيادة. هم يدعون أنهم على دين إبراهيم وهذا ليس من دين إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى: يضل به الذين كفروا. يضل به الكفار، يضلون بهذا الفعل عن الدين الحق، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي النسيء. في بعض السنوات إذا احتاجوا إلى القتال أباحوا النسيء، يعني التأخير، وإن لم يحتاجوا قالوا النسيء محرم. يحلونه النسيء، يحلونه التأخير، يعني يحلونه عاما سنة ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. يؤخرون، يقولون نؤخر هذا الشهر إلى الشهر الذي بعده ليواطئوا، ليوافقوا عدة، العدد، ما حرم الله 4 أشهر، فيقولون نوافق 4 أشهر، هي 4 أشهر، فأخرنا الشهر الأول إلى الشهر الخامس مثلا ليواطئوا عدة ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، يظنون أنه حسنا، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى الطريق المستقيم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة تبوك وكانوا في عسرة وشدة حر فشق عليهم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، هذا استفهام توبيخ، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، أي تباطأتم، تباطأتم ومللتم عن الجهاد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تثاقلتم إلى الأرض. المراد بالأرض هنا شهوات الدنيا، شهوات الدنيا، فملتم عن الجهاد إلى شهوات الدنيا، فشهوات الدنيا أخرى، يعني شهوات الدنيا من الأرض، فالاستفهام توبيخ، أرضيتم بالحياة الدنيا ولذات الدنيا وشهوات الدنيا من الآخرة، يعني بدل نعيم الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة في جانب متاع الآخرة إلا قليل، القليل هنا بمعنى الحقير، إلا تنفروا، إن لم تنفروا، يعني إن لم تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد يعذبكم عذابا أليما، أي مؤلما، ويستبدل قوما غيركم، يعني يأتي بأقوام آخرين بدلكم، ولا تضروه، يعني ولا تضروا الله سبحانه وتعالى ولا تضروا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلو تركتم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصر دينه، والله على كل شيء قدير، ومنه نصر دينه ونبيه. والعذاب في القرآن على معاني، المعنى الأول الحد، قال تعالى الحد في الزنا، قال تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي من الحد. وقال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، العذاب هنا بمعنى الحد، ويدرأ عنها العذاب، أي الحد. المعنى الثاني للعذاب المسخ، قال تعالى:
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب

0: أب بئيس، يعني مسهم قردة وخنازير. المعنى الثالث للعذاب هلاك المال، قال تعالى في سورة القلم: كذلك العذاب، أي كذلك إهلاك المال. المعنى الرابع الغرق، قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، المراد بهم الغرق والطوفان. الخامس القذف والخسف، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. المعنى السادس الجوع، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، وقال تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، أي الجوع. المعنى السابع القتل، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي بالقتل. المعنى الثامن الضرب المؤلم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. التاسع نتف الريش، لأعذبنه عذابا شديدا، في سورة النمل الهدهد. العاشر تعب الخدمة، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، العذاب يعني تعب الخدمة المهين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه، إن لم تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله إذ أخرجه، حين أخرجه الذين كفروا يعني من مكة، ألجأوه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه، لما اتفقوا بدار الندوة. ثاني اثنين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هو وأبو بكر. المعنى نصر الله سبحانه وتعالى نبيه في مثل هذه الحالة، وهو ثاني اثنين، فلا يخذله في غيرها. قال الشعبي: عاتب الله أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر. قال الله سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار، يعني نقب في جبل ثور، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أبي بكر وقد قال له لما رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا بنصره. فأنزل الله سكينته، الطمأنينة، عليه، على من؟ على أبي بكر، لأن السكينة موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو من يطمئن أبا بكر، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي يعني ليس فيه سكينة. فأنزل الله السكينة على من؟ على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سكينة، في سكينة. فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته عليه، على أبي بكر، وأيده بجنود لم تروها. أيد من؟ أيد النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، أي الملائكة. الملائكة، قد يقول قائل: كيف ضمير يعود إلى أبي بكر والضمير الذي بعده يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه لله سبحانه وتعالى، هذا يجوز في اللغة العربية. وجعل كلمة الذين كفروا، جعل كلمة الذين كفروا الدعوة إلى الشرك السفلى، أي المغلوبة، وكلمة الله وهي الشهادتين التوحيد هي العليا الظاهرة الغالبة. والله عزيز في ملكه، حكيم في صنعه وتدبيره. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الفضلاء في حلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، حين يتعب القلب وتضيق الدنيا بما رحبت، وتتكاثف الأسئلة في الصدر حتى تثقل الأنفاس، نبحث عن سلوى، عن معنى يطمئن الروح، وعن يقين يمسح عن القلب غبار الألم. وهنا عند معنى القضاء والقدر تقف الطمأنينة كباب فتح للمتعبين، ليقول لهم: اطمئنوا فكل شيء بحكمة وتقدير. الإيمان بالقضاء والقدر ليس كلمات نرددها عند الصدمات، ولا عبارات نقولها تعزيا فقط، بل هو سكينة تسكن في الأعماق، ونور يتسلل إلى القلب حين تظلم الدروب. هو أن توقن أن كل ما جرى لم يجري عبثا، وأن كل دمعة سقطت كانت معلومة عند الله قبل أن تسقط، وأن كل ألم زار قلبك جاء بإذن وله وقت ليرحل. حين تؤمن بالقدر تسقط من قلبك أثقال لو، وتذبل أسئلة لماذا، لأنك علمت أن الحكمة أعمق من الفهم العاجل، وأن ما خفي عنك لم يخفى عن ربك. الإيمان بالقضاء والقدر بداية السلام، فإذا ضاق قلبك قل: قدر الله وما شاء فعل، ودعها تخرج من قلبك قبل لسانك. ستشعر أن الروح خفت، وأن القلب اطمأن، وأن السلوى أقرب مما تظن. هنا تسكن القلوب، وهنا يكون القدر رحمة. فحين يتعب القلب من طول الطريق، وتتكاثف عليه هموم الأيام كغيوم ثقال تخفي وجه السماء، يأتي الإيمان بالقضاء والقدر كنسمة ندية تمر على روحه، فترفع عنه غبار الألم، وتعيد إليه هدوءه الذي فقده في زحام التساؤلات. الإيمان بالقدر ليس كلمة تقال عند المصيبة فحسب، بل هو مصباح يضيء داخلنا حتى لا نتعثر في عتمات الحيرة. هو اليقين الذي يخبرك أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فتسكن نفسك بعد اضطراب، ويهدأ قلبك بعد رجفة.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: سلوى القلوب
2: تزيد بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أقوى الخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق،
0: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
0: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
0: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
0: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا حيا هلا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. أنقل لكم في البداية تحية فريق البرنامج من الأعداد والتقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي تتحدث عن المحتوى الهابط. المحتوى الهابط نجد في كثير من وسائل الإعلام المختلفة، وسائل التقنية، وسائل الحديثة، أفكار كثيرة وأخبار وصور وأصوات وما إلى ذلك من الأشياء التي تعرض في وسائل التواصل الاجتماعي، وتنحدر ينحدر مستواها الأخلاقي إلى مستوى يسمى المستوى الهابط، أو يصل إلى المستوى الهابط. ويسعدنا جميعا باسمكم أن نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
3: سلمكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة المستمعين الكرام، وأن تكون نافعة لنا ولهم.
2: اللهم آمين. اليوم في حديثنا عن الحياة أخلاق، الموضوع هذا يعني موضوع يعتبر مهم جدا، وخصوصا مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يعني دخول العالم، كل العالم في التقنية صغارا وكبارا، نساء ورجالا، فأصبح المحتوى الجيد والمحتوى الهادف نادر حقيقة في كثير من الأوقات. لكن دعنا في البداية نأخذ المفهوم والمعنى العام عن المحتوى الهابط، وخصوصا في مجال ومسار التقنية.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء لابد أننا نعرف ما هي كلمة محتوى قبل أن نضع لها الكلمة الأخرى، سواء المحتوى الجيد أو المحتوى الهابط. فالمحتوى وغالبا ما يقدم عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وكل هذه الأمور هو مختلفة في الأفكار، في الأخبار، في الصور، في الأصوات، وتتصف بصفات متنوعة ما بين السلبية والإيجابية، ما بين أنها تحث على خلق أو أنها تحث على رذيلة أو شيء معين. هو محتوى في كل الحالات، هو محتوى. لو أخذنا الكلمة الثانية في عنوان حلقتنا هذا اليوم اللي هو المحتوى الهابط، فغالبا هو نفس المعنى للمحتوى، ولكنه يتسم بسمة أو صفة سيئة هابطة فيها من الكذب والتشويه والتطرف والعنف، وقد تصل حتى إلى الإباحية، أو تعمل على تحريف القيم، المبادئ، تشويه الهوية، تدمير النسيج الاجتماعي. فالتكوين الداخلي لمحتوى هذه المادة الإعلامية هو محتوى سيء، لا يعالج قضية، إنما هو يحاول أن يدمر الأخلاق، يحاول أن يصل إلى مستوى من الانحدار، لذلك سمي بالمحتوى الهابط.
2: دكتور عبد العزيز، الآن نشاهد كثير من انتشار المحتوى الهابط، يعني في شوف وسائل التواصل الاجتماعي، في بعض القنوات، في التقنية بشكل عام، يعني انتشار لهذا المحتوى الهابط. ما هي أسباب انتشار هذا المحتوى؟
3: لا شك أن لأي محتوى دوافع وأسباب معينة، ويمكن يكون على رأس القائمة في الأسباب التي تدعو إلى المحتوى الهابط أن لا يكون هنالك رقابة فعالة على المحتوى الذي يقدم من الجهة التي تشرف على هذه المادة العلمية أو تشرف على من يقوم بالإعداد والتقديم. فقد يكون هنالك حرية إعلامية مطلقة دون حدود، مما يجعل للمحتوى الهزيل أنه ينتشر ويستمر دون ملاحظة أو متابعة. قد تكون هذه أحد أهم الأسباب.
2: يعني حتى وسائل التواصل الاجتماعي يعني بدون رقابة تماما، يعني يمكن يكون سبب رئيسي يعني إذا كان انعدمت الرقابة تماما.
3: هو الرقابة احنا نقصد بها الرقابة من الجهة التي تقوم بالبث.

0: قنوات
1: أول
0: إعلامية أو نعم
1: كقنوات
0: صحيح.
1: إعلامية أو جهات اتصال مثلا بالسوشيال ميديا متعلقة، إذا هنالك جهة مشرفة، أو الشخص هو الذي يدير الحساب الذي هو يقدم فيه المحتوى. إذا لم يكن هنالك رادع، جهة تراقب، جهة تحمي، جهة تمنع، جهة تكافح مثل هذا المحتوى الهابط، فسوف يستمر يعني بشكل أوسع وأكبر. أيضا قد يكون من الأسباب أن هنالك تجارة بالمعلومات، ويتحول الإعلام إلى سلعة تبحث عن الربح السريع، وترى أن من أساليب هذا الربح أن تقدم محتوى هابط، سواء في الشكل أو في المحتوى أو في الطريقة أو في الأسلوب أو حتى في المنتج الذي يقدم، يكون فيه شيء من سوء الأخلاق حتى يجذب فئة أو يجذب مجموعة من الناس حتى يحقق ربحا سريعا وتكون وسيلة للتجارة.
0: نعم، كان يبيع بعض البيانات أو يبيع بعض الأشياء يعني المتعلقة فيها،
1: نعم
0: فيها
1: تصل،
0: ربح سريع يعني.
1: نعم تصل
0: نعم
1: إلى ذلك القدر. كذلك هنالك سباق بين الجهات الإعلامية حول جذب المشاهدين بأي وسيلة، فيبحثون عن الطرق كيف أجذب، هل بالمحتوى الهزيل، هل بالمحتوى الهابط. يعني نأخذ على سبيل المثال، في الكثير ممن هم في السوشيال ميديا أو ما يطلقون على أنفسهم المشاهير، قد يقدم محتوى هابط مليء بالسخرية أو مليء بالسذاجة، مليء بالطرح البذيء أو المحتوى الهابط، حتى فقط يضحك الآخرين. هو لا يهم ما يقدم من محتوى أو رسالة، أهم شيء أنه يجد متابعين يضحكون على الطريقة التي يقدم بها بهدف أن يكون هنالك جذب وقدر كبير من المشاهدين والمتابعين له.
0: فعلا أهم شيء عدد المشاهدات زي ما
1: نعم
0: قالوا،
1: نعم
0: متابعة نعم،
1: هذا مهم بالنسبة له.
0: وزيادة المتابعين وكذا.
1: صحيح.
0: نعم
1: كذلك الآن بحكم التوسع والثورة التقنية وثورة الذكاء الاصطناعي والانتشار الكبير والتوسع في موضوع الإعلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التقنيات، من خلال القنوات الفضائية وغيرها، أصبح انتشار الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي كبيرة جدا وواسعة، وأصبح سهولة انتشارها بشكل بسيط ولا يكلف حتى أي تكاليف مادية أو مالية، وأصبح تقديم المحتوى يقدم بأي شكل وليس هنالك تحقق من صحة المعلومات أو تحقق من ذلك المحتوى أو مراقبة أو متابعة، فأصبح الكل يهذي، يتكلم، يعطي ما يشاء، ويعلم أنه الحساب الجهة التي تقوم مثلا بإتاحة الفرصة له لفتح مثلا حساب على السوشيال ميديا أنها تعطيه الحرية في التعبير عن الرأي، فهو يقول ما يشاء وقد يصل به إلى الانحدار. فهذه يعني بعض الأسباب التي قد تكون هامة في أنها تصل إلى المحتوى الهابط، بالإضافة إلى ما يتعلق ببعض الأمور التي يكون فيها حث على المحتوى من جهات تحث مجموعة من الآخرين حتى ينقلوا محتوى هابط للتسويق أو لإثارة الفتنة أو من هذا القبيل.
0: اي نعم دكتور، كثير من اصبح مثلا الولد الصغير في الابتدائي او المرحله المتوسطه يفتح الجوال، ينشئ حساب خاص فيه، يكتب الباسورد واليوزر ويكتب العمر، يخليه العمر 70 سنه يعني، ما يتقيد مثلا بعمره الحقيقي، يكتب هو يعني يحدد العمر، يعني في بعض المواقع اللي تحدد مثلا العمر المشاهدات، وبعدها ينفتح له باب كبير على كونه إعلامي مثلا أو مشهور أو يعطي أو يعلم أو يوجه. أو يعني من المواقف التي وقفت عليها تحديدا شخص في المرحلة الثانوية يقدم استشارات زوجية، وهو أصلا يعني لا زال في المرحلة في الأول الثانوي، لم يتزوج بعد، ليس لديه المعلومات الكافية، ليس لديه الخبرة الكافية، ليس لديه أدنى شيء، ويحل المشاكل ويقدم استشارات أسرية زوجية، محتوى هابط، يقدم محتوى ليس فيه مثلا أدلة وليس فيه دراسة وليس فيه معلومة حقيقية ولا يعتمد على مصادر حقيقية. فهذا والله يعني من الأشياء التي يندى لها الجبين حقيقة.
1: ولا شك إذا غابت رقابة الفرد على ذاته وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى وعدم مراقبة الأسرة، أو أيضا لا يكون هنالك قوانين تمنع مثلا هذا المحتوى، أو يكون هنالك إثباتات أخرى للتحقق من شخصية ذلك الذي يقدم المحتوى، فسوف يكون الأمر يصل إلى يعني أبعد من ذلك محتوى هابط أو يكون هنالك مشكلات أخرى.
0: نعم، يصل تأثير المحتوى الهابط إلى الفرد، إلى المجتمع، إلى يعني أبعاد أكبر وأكبر. ودعنا إن شاء الله نأخذ تأثير المحتوى الهابط على الفرد، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير وبعده نعود نستكمل حلقتنا من الحياة أخلاق عن المحتوى الهابط، فابقوا معنا.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
4: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
2: الحياة أخلاق.
0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد عبر أثير إذاعة نداء الإسلام ومن برنامج الحياة أخلاق. نجدد الترحيب بسعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. لا زال الحديث دكتور عبد العزيز عن المحتوى الهابط، وخصوصا في مجال التقنية، وأخذنا أسباب انتشار هذا المحتوى الهابط، ووصلنا إلى محور تأثير المحتوى الهابط على الفرد. فما هو هذا التأثير على الفرد خاصة؟
1: الفرد هو يعتبر في ذاته مجموعة من التكوين الجسدي والتكوين النفسي والاجتماعي، ويدخل داخل يعني هذا الجسد أفكار، قيم، اتجاهات من خلال التربية، من خلال الاندماج مع المجتمع، من خلال الخبرات والمهارات وما تربى عليه داخل الأسرة. فإذا بنى الفرد أو بني الفرد على تشويه القيم والمبادئ وزرع الأفكار الخاطئة والمشوهة حول الدين والأخلاق والقيم والمثل والعادات والتقاليد، فسوف ينشأ تنشئة سيئة قائمة على ذلك التشويه، مما يجعل المحتوى الذي يخرج من فمه أو فكر به العقل هو محتوى سيء هابط، لأنه لديه قاعدة مبنية على تشويه القيم والعادات. أيضا قد يكون التأثير يصل إلى تدمير الشخصية في خلق شعور مثلا باليأس والإحباط والعنف والعدوانية، لأن هذا المحتوى الهابط مع التكرار مرة ومرتين وثلاث وأربع يبدأ يكون لدى ذلك الفرد تأثير سيء يتعلق باليأس، الإحباط، سأقول ما أريد، سأتحدث كيف ما أشاء، سأنقل أي أمر حتى لو لم يكن صحيحا بالشكل المطلوب.
0: ومعنى الحرية، أنا حر، أنا أتكلم بما أشاء وقت ما أشاء. نعم،
1: بلا حدود. كذلك يصل التأثير إلى الإدمان على وسائل الإعلام. وأذكر مثال في أحد المشهورين في السوشيال ميديا، خرج في مقطع يتحدث فيه عن المعاناة التي يعانيها أثناء إعداد محتوى والتقديم. يقول: أنا لا أنام إلا ساعات قليلة، وأحتاج إلى الإعداد والتجهيز والتقديم والمونتاج وإلى آخره. فأتاني فضول للدخول إلى يعني هذا المحتوى لهذا الرجل حتى أرى ما هو هذا الجهد الكبير جدا الذي يقوم به، وما هو المحتوى الذي يقدمه. أتاني فضول، فيعني قلت أكيد أن هذا الرجل يقدم محتوى جيد ما دام هذا التعب ولا ينام إلا ساعات قليلة. للأسف يعني المحتوى يمكن ما يصل في الإيجابية إلى 5%، وأغلب 95% تتكلم عن أمور فيها شيء من السخرية، والسخرية من الناس، من الكبار، من الصغار، من التقليد، من مواقف قد يعني تميل إلى عدم الصدق، بحيث أنه يعني يجذب مجموعة. وأعتقد على ذلك المحتوى أن المتابعين لهم كلهم من صغار السن. فهذا
0: هو جهد يا دكتور. نعم. جهد يعني يقدم هذا المشهور جهد كبير، ولكن اتجه في اتجاه خاطئ.
1: نعم.
0: يعني لو أن هذا الجهد الكبير لا ينام إلا ساعات معدودة ويجتهد ويشتغل ليل نهار وكذا، ويطلع مثلا بمحتوى هادف، فكان تأثيره حيكون أكبر وأكثر إيجابية حتى للناس والمجتمع وله شخصيا يعني.
1: نعم صحيح. هو الآن التأثير أصبح مدمنا على وسائل التواصل الاجتماعي والإعداد لهذا البرنامج، ولكن النتيجة غير متوافقة مع الجهد. الجهد أنت الآن صحيح، لم تعطي جسدك حقه من الراحة والنوم والغذاء، ولعل المقابل يكون جيد في أن تقدم محتوى جيد، لكن للأسف محتوى غير جيد بنسبة 95%. أيضا من التأثير يؤثر حتى على موضوع التحصيل الدراسي، من تشتيت الانتباه عن الدراسة، من عدم التركيز على الأمور الهامة، إنما تركيز على الأمور الهامشية، ومما يجعل فترة الاستذكار قليلة أو ليس هنالك دافعية للتعلم. بالإضافة إلى أن التأثير قد يصل إلى بعض المشاكل النفسية والاجتماعية، وقد تصل إلى معدلات من الانتحار والعنف والجريمة، لأن الشاب أو الفتاة أو الذي يهتم بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا ويقدم محتوى هابط ليس لديه كما يقال إعداد جيد أو ترتيب معين أو مادة مرتب لها بشكل جيد، فهو يصل إلى فترة أنه يفقد المحتوى، لا يجد شيئا، فيصاب بالاكتئاب، مما قد يقوده إلى حالات نفسية ومشاكل أخرى، قد تؤدي إلى الانتحار، قد يؤدي إلى العنف، إلى التلفظ، قد يحاول أن يقوم بشيء يلفت الانتباه فقد يلجأ إلى الجريمة أو تعدي على الآخرين حتى يقدم محتوى هابط ولكن بأسلوب أكبر حتى يكون المتابعين لديه أكثر.
0: وحتى المتابع لهذه هذا المحتوى يتأثر أيضا بمشاكل نفسية واجتماعية، ويعني نلاحظ مثلا ليش أنا ماني عايش مثلا مثل ما هو عايش مثلا بهذه الطبقة المعينة أو بطبقة مالية معينة أو مثلا طبقة اجتماعية، أو فيتأثر نفسيا واجتماعيا ويعني تزيد المشاكل النفسية. طيب دكتور، تأثير المحتوى الهابط على الأسرة، دعنا نحط تحت الأسرة 10 خطوط.
1: الأسرة هي عبارة عن مجموعة من الأفراد، فالتأثير الذي على الفرد الذي تحدثنا فيه يعني في الدقائق الماضية هو جزء من تلك الأسرة. سيسبب هذا التأثير على الفرد داخل الأسرة تفكك، تميل الأسرة إلى الابتعاد، الاهتمام الذاتي، الانكفاء على الذات، العزلة الاجتماعية أو ما يسمى الآن بالغرف الأسرة الفندقية، التي كل فرد يعيش في غرفته مغلق الباب على ذاته ومتصل بالعالم الخارجي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة لديه. هذا يسبب زيادة في معدلات الطلاق، العنف الأسري، أيضا الضرب، التوبيخ، عدم الاهتمام بالأسرة، تضعف العلاقات الأسرية ويتم تنشئة جيل لا يحترم مثلا الوقت ولا يحترم كبار السن ولا يحترم الكلمة التي يخرجها من فمه، لا يقدر قيمة الأسرة ولا يهتم بها لأنه نشأ على عدم الاهتمام، مما جعل المحتوى الهابط بالنسبة له يعتبر شيئا مقبولا وشيئا للتنفيس. كذلك قد يؤدي ذلك المحتوى الهابط إلى انحراف الأبناء بالسلوكيات السلبية، لأن هو يعطي محتوى هابط وفي نفس الوقت يستمع إلى محتوى هابط حتى يستطيع أن يأخذ منه أو يقلد، فتنشأ لديه سلوكيات سلبية مما يعطي ومما يأخذ، فتتكون لديه صورة من الجانبين من الأخذ والعطاء، أيضا مما يتكون لديه مجموعة من الأشخاص الذي يقدم محتوى هابط يتوافق مع ما يقدمه، وأيضا مع العبارات والطرق والأساليب التي يقدمها، فتؤثر على الأسرة بانحراف أفرادها وخاصة فئات الشباب والبنات.
0: نعم، إذا كان التأثير على الأسرة معناته حيكون في تأثير كبير على المجتمع، صحيح؟
1: الأمر هذا طبيعي، لأن الأسرة عبارة عن مجموعة من الأفراد والمجتمع عبارة عن مجموعة من الأسر.
0: نعم.
1: ومن أكثر الأمور التي يتأثر بها المجتمع من خلال المحتوى الهابط أن يكون هنالك تراجع وتدني ومستوى هابط من تدهور الأخلاق، انتشار الفساد، الرشوة، الجريمة، سوء الأخلاق، التلفظ، انتشار العبارات السيئة، أيضا يضعف حتى الانتماء للقيمة الإنسانية والقيمة الوطنية التي تتمثل أنك فرد من هذا الوطن، فلابد أن يكون لديك الاعتزاز بالوطن ولابد أن تمثله تمثيلا جيدا لأنك تحمل الهوية الوطنية في مسماك وفي انتمائك، فهذا يسبب ضعف الانتماء الوطني وقد يصل إلى زرع الفتن والشقاق بين أفراد المجتمع. بالإضافة إلى أن التأثير قد يصل إلى أن الحضارة المتعلقة بالتقنية أو بالمستوى الثقافي أو المستوى العلمي أو مستوى الأفراد والتطور الذي لديهم الابتكار والإبداع وغيرها يتدهور ويتراجع المستوى الثقافي والفني والمعرفي، لأنه يقدم محتوى لا يصل إلى هذه المراتب العليا، إنما هو في مستوى نازل وهابط، مما يشكل صورة عن هذا المجتمع بانتشار مثل هؤلاء الذين يقدمون محتوى الهابط على أنه مجتمع منحدر ثقافيا وفنيا ومعرفيا.
0: وهذا والله شيء يعني خطير جدا، وخصوصا موضوع التطرف وموضوع الانحراف الفكري وموضوع أمن الوطن وموضوع هذه الأمور الحساسة والهامة جدا جدا جدا، ينبغي أن يكون لها مزيد عناية، خصوصا من أولياء الأمور، من المربين، من المفكرين، حتى يركزوا على هذه النقاط تحديدا لما لها من أهمية بالغة كبيرة. لذلك يعني كيف نحمي أنفسنا، كيف نحمي أطفالنا، أبناءنا، أسرنا، كيف نحمي مجتمعنا من هذا المحتوى الهابط؟
1: أولا لابد أننا نعلم الأفراد، بحكم أن التعليم يبدأ فردي ثم يبدأ عن طريق الأسرة ثم المجتمع والوعي المجتمعي، فلابد أن نعلم الأفراد أولا كيفية تقييم المحتوى الذي يقدم والذي يستمع إليه أو الذي يستقبل، وفرز المعلومات الصحيحة من الخاطئة حتى يكون التلقي جيد وينشأ من خلاله ثقافة جيدة تعود مرة أخرى إلى أن تقدم بشكل جيد. لكن أسمح بدخول المحتوى الهابط إلى أذهان وأفكار وقيم ومعتقدات الجيل، إذن ستكون ردة الفعل بناء على ما أخذ سيعطي محتوى مشابه. صحيح. فالأفضل أننا نختار المحتوى الجيد حتى نقدم محتوى جيد. الأمر الآخر وهو متعلق بالأسرة، أن يكون هنالك متابعة ومراقبة لما يشاهده الأطفال، وخاصة في الأعمار التي تقل عن 10 سنوات، مهم جدا، لأن هذه المرحلة الطفل في المعلومات والمهارات والحفظ والاستيعاب أسرع ممن هم في أعمار متأخرة من بعد 11 سنة. ونلاحظ أنه كثير من الأسر أو الأطفال لما يستمع مرات عديدة إلى مثلا أفلام الكرتون أو الرسوم المتحركة باللغة الإنجليزية، يتعلم اللغة الإنجليزية من خلال الاستماع ويقوم بالمحادثة والكلام وغيرها،
0: المحاكاة، حتى المحاكاة يحاكي،
1: نعم، والمحاكاة. لذلك مهم جدا أننا نراقب ما يشاهده الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي واختيار المحتوى الجيد. كذلك دعم الإعلام الجيد، الإعلام الرصين، الإعلام الذي يقدم محتوى هادف وبناء. قدمت محتوى جيد، ما الذي يمنع أن تقوم أنت بإرساله إلى جميع من تعرف وتطلب منهم أن يقومون أيضا بنشر هذا المحتوى لأنه جيد؟ فأنت تساهم حتى لو لم تكن أنت الذي صنع المحتوى، لكنك تنقل المعرفة حتى ينتشر الوعي بالنسبة للمجتمع. كذلك لابد أن تتعاون يعني الجهات المعنية بهذا الأمر في الحملات التوعوية لمكافحة المحتوى الهابط، وأيضا منع من يقدمون هذا المحتوى حتى لا يستمروا فيه، وهذا قد يكون يعني أهم الأمور التي تساعد بإذن الله تعالى في الحماية من المحتوى الهابط.
0: والحمد لله يعني الآن فيها يعني هيئة تنظيم الإعلام لها جهود كبيرة ولله الحمد في هذا الجانب، ولها يعني الآن كثير من الأنشطة ومن التثقيف ومن التوعية ومن المراقبة أيضا لوسائل التواصل الاجتماعي وما يقدم فيها، فلهم جزيل الشكر. دكتور، كلمة ختامية في أقل من دقيقة.
1: نقول أن المحتوى الهابط يشكل تهديد خطير جدا على الفرد والأسرة والمجتمع، ويجب علينا جميعا أن نعمل لمكافحة هذا المحتوى وحماية أنفسنا وأجيالنا القادمة من الآثار السلبية لذلك المحتوى الهابط.
0: شكر الله لكم دكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، على ما قدمتم في هذه الحلقة من برنامج الحياة أخلاق.
1: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قدمنا في هذه الحلقة.
0: جزاكم الله خير. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من الحياة أخلاق. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، وأنقل لكم ختاما تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، وفي أمان الله.
2: الحياة أخلاق.
3: الحياة أخلاق.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق.
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق.
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه
5: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من خطورة الابتداع ومضاره: 1- المبتدع يتهم الدين بالنقص ويزعم أنه يكمله ببدعته. 2- اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين كاملا. 3- فتح باب الزيادة في الدين حتى يتغير بالكلية. 4- تفريق الأمة، لأن كل بدعة ستتعصب لها طائفة. 5- إشغال الناس بالبدعة عن السنة وشغل الأوقات بالمحدثات. 6- المبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. 7- البدع تضل من أخذ بها، كل بدعة ضلالة. 8- البدع تؤدي إلى النار، كل ضلالة في النار.

لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا.

كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

يمكنكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نكون بصحبة صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتفضل سماحته بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. وأولى رسائل هذه الحلقة ورثتنا من المستمع عين ميم ميم من الرياض، يقول فيها: إذا سهوت في الصلاة ولم أسجد سجود السهو وسلمت ونسيت سجود السهو، فماذا يجب علي أن أفعل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، قد أبان النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيما يتعلق بالسهو، وذكر عليه الصلاة والسلام أنواعا من ذلك قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدهم في صلاته فلا بد كم صلى ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين، فإن كان صلى خمسا شغل له صلاته، وإن كان صلى تماما كان فيها تغيبا للشيطان، خرجه مسلم في صحيحه. فإذا شك الإنسان وصلى ثنتين أم ثلاث يجعلها ثنتين، يبني على الأقل وهو اليقين، وإن شك أنها ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثا ثم كمل، ثم بعد هذا يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهكذا لو سهى عن قل سبحان ربي العظيم في الركوع، أو عن سبحان ربي العظيم في السجود، أو عقر ربي اغفر لي من السجدتين، أو سهى عن قول ربنا ولك الحمد عند ارتفاع من الركوع، أو سهى الإمام وانفرد عن قول سمع الله لمن حمده، كل هؤلاء يشرع لهم بل يجب عليهم سجود السهو سجدتان قبل أن يسلم. وهكذا لو سلم من ثلاث من الظهر والعصر والعشاء، أو سلم من ثنتين في المغرب مثلا، أو سلم من واحدة في الفجر أو الجمعة ناسيا، فإنه يسجد السهو. لكن في هذه الحالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون سجوده بعد السلام أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم مرة من ركعتين فنبه وكمل صلاته ثم سلم ثم سجد السهو سجدتين، مرة سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام فنبه فكمل صلاته ثم سلم ثم سجدتين للسهو ثم سلم. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة في السهو. فإذا نسى السجود فصلاته صحيحة، يعني نسى سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتين السهو سواء في المسجد أو في بيته. وقال بعضها العلم إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين من نية السهو سواء في المسجد أو في بيته.
1: نعم، جزاكم الله خير. له سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول فيه: يغلبني النعاس أحيانا في صلاة الصبح فلا أعلم ما قلت ولا ما فعلت كالقراءة والتحيات، ولكنه ليس بالنوم العميق الذي يخشى من نقض الوضوء معه، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
2: ما دام شعورك معك وتعقل الصلاة وأنك تتابع الإمام فصلاتك صحيحة، والأصل أنك أديت ما يفعله الإمام، هذا هو الأصل وهو الظاهر من عملك مع الإمام حتى تعلم خلاف ذلك. فإن علمت أنك لم تقرأ الفاتحة أتيت بها ثم سلمت بعد ذلك، إذا علمت أنك لم تقرأ التحيات مع الإمام تأتي بها ثم تسلم، وإن كنت علمت أنك تركت الفاتحة من ركعة من الركعات فالأمر في هذا واسع، لأن الإمام يتحمل عنك عند سهوك وعند جهلك وعند عدم علمك به بما وقع منك، يتحمل الإمام عنك ذلك إن شاء الله.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يقول أيضا بأنه حصل بيني وبين أخي مناظرة ومناصحة وبعدها تقاطعنا بسبب أني نهيته عن فعل منكر، فهل يعتبر هذا هجر لأنني سمعت حديثا بمعناه لا يهجر المسلم أخاه ثلاثا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
2: الحديث لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث،
1: نعم.
2: أما الثلاث فهي رخصة، لكن هذا الهجر فيما يتعلق بأمور الدنيا، صار بينه وبين أخيه خصومة، نزاع، دعاوى، فله يهجره ثلاثا فأقل، وليس له يهجره فوق ثلاثا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر لله للمعاصي فهذا لا يتقيد بثلاث ولا بأربعة ولا بأكثر، بل يجوز الهجر ويسرع الهجر لمن أظهر المعاصي ولو أكثر من ثلاثة أيام، ولو سنة ولو سنتين ولو أكثر منها، حتى يتوب العاصي، حتى يقلع، حتى يرجع عن ضلاله ومعصيته. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثلاثة من الصحابة، 50 ليلة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم حتى مضى عليهم 50 ليلة، ثم تاب الله عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم وأعلن توبتهم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الهجر للمعاصي والبدع لا يتقيد بثلاثة أيام، بل ذلك يتقيد بحال صاحب البدعة، صاحب المعصية التي أعلنها، فمتى تاب وأقلع عن معصيته وعن بدعته سلم عليه إخوانه، ومتى أصر على المعصية الظاهرة أو البدعة الظاهرة استحق أن يهجر، وشرع هجره حتى يتوب إلى الله من ذلك. إلا إذا كان هجره يزيد الشر ويترتب عليه مفاسد أكثر فإنه لا يهجر حينئذ، دفعا للمضرة الكبرى والشر الأكبر، على حسب قاعدة الشريعة في ارتكاب أدنى مفسدتين لتفويت كبراهما، وفي تحصيل على المصلحتين ولو بفوات الدنيا منهما. والحاصل أنه مقام عظيم يتفاوت فيه الناس، فمتى كان الهجر أصلح للعاصي والمبتدئ هجر المدة التي يبقى فيها مصرا على المعصية والبدعة، فإذا تاب وأعلن رجوعه سلم عليه إخوانه المسلمون. ومتى كان الهجر يزيد الشر ويزيد الفتنة ويترتب عليه شر أكثر من معصيته وبدعته على المسلمين، أو هو يزداد شره وبلاؤه، فإنه حينئذ لا يهجر ولكن ينصح ويوجه دائما لعله يرجع إلى الصواب ويبين له خطأه، ويظهر له من إخوانه كراهة لعمله والاستنكار لعمله حتى يرجع من ذلك، مع العناية بما يدفع شره ويقلل شره ويسبب سلامة الناس منه.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في آخر رسالته يقول: هل يلزمني عند التثاؤب في الصلاة أو في غيرها، هل يلزمني أن أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
2: التثاؤب لم يرد فيه التعوذ فيما نعلم، ولكن يشرع لمن أصابه التثاؤب أن يكذب ما استطاع، يكذب فمه ما استطاع، وأن يضع يده على فيه، ولا يقول ها، لا يتكلم بشيء، بل يجاهد نفسه حتى يكذب ويضع يده على فيه، لأنه إذا فغره صار له منظر مستكرة.
1: نعم.
2: فينبغي له في هذا كما جاءت في السنة أن يضع يده على فيه، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، قال: إذا تثاءب أحد فليخذ ما استطاع وليضع يده على فيه ولا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم.
2: فينبغي المؤمن إذا أصابه التثاؤب أن يخذ ما استطاع وأن يضع يده على فيه. وأما أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان فلا نعلم أنه ورد في هذا شيء، ولكن بعض الناس يفعل هذا لعلمه بأنه من الشيطان، فلهذا كثير من العامة يفعل ذلك لأنهم علموا أن هذا من الشيطان فلهذا فعلوه، وإلا فلا نعلم شيئا في السنة جاء في هذا الباب. ولا شك أن التثاؤب من الشيطان، وأنه يشعر المؤمن عند الكسل وعندما يحصل له ما يضره من عدو الله يشرع له التعوذ بالله من الشيطان والإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعلم أنه ورد في هذا شيء معين في هذا في هذه المسألة. فإذا تثاؤب عند فإذا تعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لعلمه بأنه من الشيطان فلا حرج في ذلك، لكن لا نقول إنه سنة لعدم الدليل.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من مستمع ذيلها بتوقيع طالب علم، يقول في أول رسالته: إذا وجدت الإمام قد سلم ولا يزال بعض المأمومين ممن فاتته بعض الركعات مع الإمام يقضي، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه مؤتما به لجماعة ثانية أم لا؟
2: الأمر في هذا واسع، إن صليت وحدك فهو أحبط وأولى خروج من كلام العلماء، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعا ولا تصلوا مع المسبوق.
1: نعم.
2: وإن صليت مع المسبوق وجعلته إماما لك فلا حرج في ذلك على الصحيح، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن أفضل والأولى لك أن تصلي وحدك، لأن كثير من العلم لا يرى صحة إمامة المسبوق الذي قام يقضي ما عليه، فإن صليت معه فلا حرج، كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته إماما لك وصليت معه فإنه لا حرج في ذلك، والجماعة مطلوبة. نعم.
1: جزاكم الله خير. يقول أيضا: إذا قمت لإكمال ما فاتني من الصلاة مع الإمام في صلاة جهرية كالفجر مثلا، فهل أجهر بالقراءة أم أسر بها؟
2: الأفضل الجهر، لأن الصلاة الجهرية سنة فيها الجهر، لكنه جهر لا يؤذي من حوله من المصلين والمهللين، سيكون جهر خفيف لا يتأذى به من حوله من المصلين. نعم.
1: يقول أيضا: إذا سلم بعض المأمومين تسليمة واحدة عن اليمين قبل الإمام سهوا فهل تبطل صلاته؟
2: لا تبطل صلاته، لكنه يسلم بعده
1: ثانية،
2: يسلم بعده ثانيا. نعم.
1: طيب جزاكم الله خير. يقول: إذا مسحت على الخف فقط وأنا قد لبسته ولبست تحته جوربا، فلما أردت الصلاة خلعت الخف الذي مسحت عليه وصليت في الجورب، فما الحكم في ذلك؟ يقول: إذا مسح المصلي على الخف فقط وهو قد لبسه ولبس تحته جوربا، فلما أراد أن يصلي خلع الخف وصلى في الجورب فقط، فما الحكم في ذلك؟
2: إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذ، لأن خلع المسح عليه بطل الوضوء.
1: نعم.
2: أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح على الخف، مسح وضوء نافلة، وضوء تطوع لا لم يحدث فيه، وإنما هو وضوء تجديد لم يحدث فيه، فإنه يمسح على جورب الأخير الساتر إن كان ساترا، لأن ظهرته التي لبس عليها لا تزال باقية، إذا كانت الظهرة باقية التي لبس عليها الجورب والخف، ثم توضا وضوءا يعني تجديدا على غير حدث بل لمجرد التجديد والنشاط، فانه يمسح على الجورب الذي لبسه على طهاره. اما اذا كان قد احدث فانه يخلع حينئذ ويجدد الطهاره ثم يلبس بعد ذلك.
1: ثم يقول: ما الحكم لو خلعهما جميعا؟
2: اذا خلعهما جميعا فانه يبطل الوضوء اذا كان قد احدث، أما إذا كان ما بعد أحدث وعلى طهرة الأولى التي لبس عليها الجورب والخف فهو طهرته على حاله صحيحة، ما يخل بها خلع الجورب والخف لأنه لم يحدث.
1: ثم يقول: هل يصح أن يمسح لفرضين أو ثلاثة ثم يخلعهما عند النوم ويستأنف الطهارة من الغد؟
2: لا بأس، هو لازم يبقى فيها يوم وليلة، هو لازم لو لبس الخفين ومسح عليهما فرضا أو فرضين ثم خلعهما لا بأس.
1: يقول أيضا: هل يقرأ دعاء الاستفتاح في الفرض والنافلة أم في الفرض فقط؟
2: السنة في الجميع، يقرأ دعاء الاستفتاح في الجميع، في الفرض والنافلة في الجميع. هذا ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ما الحكم إذا سهى المصلي عن سجدة في صلاته سواء علم وهو في الصلاة أم لم يعلم إلا بعدها؟
2: إذا نسى سجدة بطلت الركعة التي تركها منها السجدة وقامت الثانية مقامها، فمتى ذكر يأتي بركعة بدله الركعة التي تركها منها السجدة، وسجد للسهو إذا كان إماما. أما إذا كان مأموما فإنه يقضي بعد تسليم إمامه يقوم يأتي ركعة بدل ركعة للتركة من السجود ويكفيه إذا فتح صلاة إن شاء الله بذلك، لأنه فاتت ركعة في المعنى
1: نعم
2: السجدة تركها. أما كان إمام أو منفرد فإنه يأتي بركعة بدل ركعة التي تركها منها ترك السجدة منها ويسجد السهو بعد ذلك. أما المأموم الذي نسي السجدة ولم يصلها إلا بعدما مضت الركعة بعدما قام الركعة الثانية وشرع في القراءة فإنه إذا سلم إمامه يأتي بركعة بدله ركعة لتركة من السجود، فإن ذكرها حين قيامه رجع وسجدها وتمت صلاته من غير الحاجة إلى زيادة ركعة إذا تذكرها الحال حين قيامه إلا وكانت بعدها أو بعد قيامه قبل شروع القراءة، فإنه يرجع ويأتي بالسجدة وتجزئ ركعته. لكن لو نسي واستمر النسيان فإنه يأتي بركعة بعد ذلك. والأقرب والله أعلم أنه يسلل السهو، يعني صار كالمسبوق قال الركعة التي عليه يسلل السهو سجدتين لأن صار في هذا حكم مسبوق. نعم
1: جزاكم الله خير. وإذا لم يعلم إلا بعد الصلاة مثلا يعيد الصلاة؟
2: لا يأتي بركعة إذا كان الوقت قصير قريب.
1: نعم
2: يأتي بركعة فقط يسلل السهو. أما إذا كان طال الفصل يعني
1: نعم
2: عرفا يعني نسي ولم يكن له في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد طول الفصل، المقصود إذا طال الفصل
1: نعم.
2: يعيد ركعة الصلاة كلها.
1: نعم
2: يأتي بها كلها يقضي الصلاة كلها.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل عمر أحمد الكتوتابي من السودان، يقول ما حكم رجل استلف قدرا من المال بنسبة مئوية، هل في هذا ربا أم لا؟
2: إذا اقترض شيء من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا. فإذا اقترض من أخي مثلا 1000 ريال على أنه يرد عليه 1050 ريال هذا ربا، أو اقترض 100 على أنه يرد 100 ريالين 103 هذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. نعم ولا يجوز لهذا، بل يرد رأس المال فقط لا يلزمه إلا رأس المال. نعم
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الرسالة الرابعة في حلقة هذه الليلة وردتنا من السودان أيضا من السائل عبد الله قادم أحمد، يقول الأخ عبد الله في رسالته مشكلتي أنني طلقت زوجتي 3 طلقات على النحو التالي. في بداية زواجنا سافرت لبلد آخر وكتبت لي إحدى أخواتي بسوء معاملة زوجتي لوالدي، فأرسلت لها خطابا بأنها مطلقة، وعند عودتي رأيت بأن هذا كذب فقلت لها أنت راجعة دون أن أعطيها نظير ذلك مالا أو أن أحضر شخصا يشهد على ردها. وبعد 2 سنين من المرة الأولى غضبت مني والدتي وادعت أنني أقول لزوجتي أن تعاملها معاملة سيئة، وبذلك غضبت فطلقت حتى يتحسن جو المعاملة بيني وبين والدتي. وأخيرا رأيت ظروف أولادي الصغار وقلت لها أنت راجعة دون أن أعطيها مالا أو أن أشهد، واتفقنا على ذلك. ثم حصل نقاش أسري أدى إلى خصومة الأسرتين وأغضبني الأمر فطلقتها بعد إصرار والدي على أن أطلقها، فعند ذلك لم أتمكن من تركيز أعصابي وغضبت غضبا شديدا فطلقتها وانتهى الأمر. ولظروف أولادي 4 من هذه الزوجة ولأنني لم أجد من يعولهم إذا أخذتهم منها ولا أطمئن على حالهم عندها، فأنا أسأل الآن هل يمكن أن أعيدها إلى عصمتي أم لا؟
2: تراجع فضيلة قاضي فضيلة مفتي البلد لديكم أو المحكمة أنت وولي المرأة حتى ينظر لك الواقع على بصيرة وحتى يفتي فيه أو يحكم فيه على بصيرة. كان مفتي أو قاضي ينظر في الأمر، تراجعه أنت والزوجة ووليها وهو ينظر في الواقع في المرات 3 ويفتيكم إن شاء الله بما يتضح له.
1: نعم جزاكم الله خير. يعني لا بد من حضور الطرفين عند
2: يعني قد يصدقونه وقد يكذبونه.
1: نعم
2: لا بد يحضرون معه، تحضر المرأة ووليها معه عند المفتي أو عند القاضي حتى ينظر في كلامهم جميعا.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة مقدمة من الأخ سين ميم تا من الرياض، يقول في رسالته: أنا شاب وأملك جهاز فيديو، وتعلمون أن هذا الجهاز لا يجلب إلا شر والعياذ بالله مما يعرض فيه من أفلام ساقطة خليعة، ولعلمي بذلك فقد كررت بيعه مستعينا بالله، فهل يجوز ثمنه أم أن أهديه لشخص غير مسلم كمسيحي أو بوذي، أم أحرقه أم أتلفه، ماذا أفعل؟
2: لا شك أن الفيديو فيه خطر كبير على المسلمين بسبب الأفلام الخبيثة التي فيه، فإذا كانت الأفلام كما أشار السائل رديئة فالواجب إحراقها أو عمل ما يزيل ما فيها من ما سجل فيها بأشياء طيبة، لأنه بلغني أنه إذا سجل فيها شيء أزال ما قبله وسلم الشريط لصاحبه ينتفع به، فإذا أمكن أن يزال ما فيها من الشر بإملاء شيء طيب وتسجيل شيء طيب فالحمد لله، ولا وجب إحراقها وليس كان تبيعها وليس كان أن تهديها، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان.
1: هذا بالنسبة للأفلام.
2: نعم.
1: أما الجهاز.
2: أما الجهاز نفسه يباع.
1: يباع.
2: لأنه يجعل فيه شر وخير.
1: جزاكم الله.
2: مثل الراديو وأشباهه.
1: نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من أطال ثوبه تحت كعبه وجره من غير خيلاء ولا كبر؟ هل هذا حرام؟ خاصة أن كثيرا من الناس لا يقصدون ذلك.
2: جر الثياب جر الملابس منكر مطلقة، ولو زعم صاحبه أنه ما أراد الكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهي مطلقة، وإذا كان عن كبر صار الإثم أعظم وأشد. والغالب أن هذا اللي يجر ينشأ عن خيلاء وعن كبر وعن تعاظم في نفسه ولو زعم خلاف ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، سمى الإسبال مخيلة، لأن الغالب على أهلها غالب على أهل الإسبال هو الخيلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من اليسار فهو في النار، ولم يقل إذا كان عن تكبر أطلق، رواه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحديث الكاذب، رواه مسلم في الصحيح، ولم يقل إذا كان عن كبر، فدل ذلك على تحريم الإسبال المطلقة. فجر الملابس تحت الكعب من سراويل أو إزار أو قميص أو بشت كله مكر، ولو زعم أنه ما أراد التكبر ولو كان في نفسه ما أراد ذلك، الواجب عليه رفعها، لأن سحبها من وسائل الكبر ومن وسائل تنجيسها وتقديرها، وهو إسراف أيضا وتبذير وإضاعة المال بغير حق. فالواجب على المسلم أن يرفع ثيابه وملابسه كلها حتى لا تكون أسفل من الكعب، عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى ما جاء في الحديث أنه قال لأبي بكر لما قال لنا إزاري يستخي قال: لست من يفعل ذلك، يعني كبرا، فهذا ليس معناه الإذن في جر الملابس، لا، وإنما مراد صلى الله عليه وسلم أنه يسترخى منك أنت يا أبي بكر ليس من الكبر، وإنما يغلبه يسترخي منه فلا يضره ذلك، لأنه في يعرض ثم يتلافاه فيصلحه. فهكذا المؤمن إذا ارتخى ثوبه لخلل العرض له ثم تلافاه واجتهد في رفعه فلا يضره ذلك، بخلاف يتعمد سحبه فإن هذا يحمله الكبر والخيلاء أو مقاصد أخرى خبيثة رديئة. ومهما أراد أو زعم أنه ما أراد خيلاء فإن المظهر مظهر خيلاء، مظهر كبر ومظهر منكر، مظهر منكر فلا يجوز. وقد دلت الأحاديث على أن دين شهادة يسمى خيلاء وإن لم يقصد صاحبه ذلك، إياك والإسبال فإنه من المخيلة، هكذا جاء في حديث جابر بن سليم وهو حديث صحيح. نعم.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ سين ميم تاء من الرياض في رسالته: حصل خلاف بيني وبين إخوتي فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء وكررت ذلك، وأنا الآن أريد أن أصالحهم وأرجع معهم، ولا أدري هل يعتبر كل هذا القسم، هل يكفي في كل هذا القسم كفارة واحدة أم لكل قسم كفارة؟
2: تراجع المفتي في بلدك، تراجع المفتي أو المحكمة في بلدك وينظر في أمرك مع ولي المرأة، مع المرأة ووليها.
1: هذا يا شيخ قسم خلاف فقط بينه وبين إخوانه، فأقسم بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء أن لا يكلمهم، يعني ليس طلاقا. نعم،
2: ما قال طلق؟
1: لا، يقول طلاق، يقول اختلفت أنا وإخواني وغضبت منهم فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء وكررت ذلك ألا أكلمهم ولا أدفع لهم مالا، ولكن الآن أنا ندمت وأريد أن أعود لهم فلا أدري كيف أكفر هذا القسم.
2: عليك أخي كفارة يمين فقط ولو كررته 100 مرة، لأنه قسم على شيء واحد وهو عدم تكليمهم، فعليك أن تكفر عن ذلك كفارة واحدة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإذا أطعمت 10 حشيتهم أو غديتهم أو أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز كفى ذلك، وإن كسوتهم كفى ذلك، لأن مقصودك منع كلام معهم، فإذا فعلت هذا كفى، سواء فعلته قبل الكلام أو بعد الكلام. لا أكلمهم بعد، لا أكلمهم،
1: هو لا يكلمهم ولا يدفع لهم مالا،
2: كذلك إذا دفعت له مالا كفارة ثانية، كفارة على الكلام وكفارة عن دفع المال. إذا دفعت له مالا
1: نعم،
2: يصير كفارة ثانية، كفارة عن المال وكفارة عن الكلام. نعم،
1: لكن قوله عدد ما في الأرض وعدد ما في
2: السماء لو قال والله ثم والله والله ولو كرر. نعم، نحن عليه واحد،
1: بارك الله فيكم، العبرة
2: بالكلام وعدم المعنى.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من العراق من محافظة صلاح الدين من السائل سالم مصطفى سالم، يقول في رسالته: قمت ببيع محصول زراعي بشكل جملة على 3 بقالين، والمفروض أن يعطوني الثمن دفعة واحدة، إلا أنهم أعطوني كل واحد على حدة، وعندما ركبت السيارة وقمت بعد المال وجدت زيادة، ولما أخبرت السائق لم يأبه للتأكد، ولو رجع لا أعطيتهم الزيادة فأكلت الزيادة، فهل هي حرام أم حلال؟
2: نعم، عليك أن ترد الزيادة، وليس لك أن تأكلها، إذا أعطوك الثمن وزاد الثمن فقد غلطوا، فعليك أن ترد الزيادة إليهم إذا عرفتهم. فإن لم تعرفهم وذهب عليك العلم بهم بعد الاجتهاد صدقت بها عنهم في الفقراء والمساكين، أما إذا عرفتهم فعليك أن تردها إليهم إما بنفسك وإما برسول ثقة يذهب بها إليهم. نعم،
1: جزاكم الله خير. يعني لا بد أن يعيد الزيادة.
2: نعم،
1: بارك
2: الله، لأنها دخلت عليه بغير حق.
1: نعم،
2: غلطا منه. نعم،
1: وله سؤال ثان في هذه الرسالة، يقول: إن جدتي قد أرضعت إخوتي الأكبر مني فقط ولم ترضعني، والسؤال: ما هي حالة الحلال والحرام في هذه الحالة، وما هو حظي من بنات أعمامي؟ يقول: جدتي قد أرضعت إخوتي الكبار ولم ترضعني، والسؤال: ما هو الحلال والحرام في هذا، وما هو حظي من بنات أعمامي؟
2: ما دامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس، وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك. نعم،
1: جزاكم الله خير، يعني التحريم على الرضاع فقط.
2: نعم،
1: وهذه رسالة وردتنا من الأخوين صاد ميم حاء وأحمد عبد رب سالم، يمنيي الجنسية مقيمين في الرياض، يقولان في رسالتهما: قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. السؤال: ما معنى الأنصاب والأزلام؟
2: الأنصاب والأزلام أنصاب في منصب يذبح عليه المشركون ويتقربون لأصنامهم بالذبائح، والأزلام أشياء يقسمون بها، أشياء من يقال لها السهام من أنواع الخشب يكتبون عليها افعل ولا تفعل، والثالث يكتبون عليه غفل ما عليه شيء، لا يكتب عليه شيء. فإذا أرادوا أن يسافروا أو يفعلوا شيئا عندهم فيه اشتباه أجالوها، أعطوها أحد يعني يخرجها واحدا واحدا، أو هو نفسه يخرجها واحدا واحدا من محلها، فإن خرج افعل نفذ، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل لما في الشيء أعاد إجراءها، خلطها ثم أعاد إخراجها، فإن خرج افعل فعل، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل أعادها، وهكذا. هذه سنة لهم وطريقة جاهلية، فشرع الله سبحانه وتعالى لعباده بدل استعمال الأزلام صلاة الاستخارة. فالمشروع المؤمن إذا هم بأمر يشكل عليه كالزواج أو السفر أو ما أشبه ذلك صلى ركعتين، صلى ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق.
1: بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها أسئلة الإخوة عين ميم ميم من الرياض، ورسالة الأخ طالب علم لم يذكر عنوانا، ورسالة عمر أحمد من السودان، ورسالة عبد الله قادم أحمد من السودان أيضا، ورسالة سين ميم نون من الرياض، ورسالة محمد أحمد عباس من جمهورية مصر العربية. نشكر لسماحة شيخنا ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب
3: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها، فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة برواية ورش عن نافع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة، وكانت برواية ورش عن نافع.
1: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني، ورواته لا أعلم فيهم مجروحا، وشواهده كثيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه. رواه الطبراني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر أسقاه الله من حميم جهنم. رواه البزار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. رواه الطبراني في الأوسط، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والبيهقي. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حضيرة القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حضيرة القدس. رواه البزار بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أستاذ وائل، وأهلا ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، في هذه الحلقات نتدارس أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، ولعلنا في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتدارس سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنتدارس سيرته وبعض أيضا من يعني فقهه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. لكن لعلنا نبدأ دكتور بالإشارة إلى سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فالفاروق هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السابع كعب بن لؤي بن غالب. والفاروق كان راجح العقل رضي الله عنه، معروفا في ذلك في جاهليته، فكان مهيبا راجح العقل رضي الله عنه، وكان رجلا طويلا أبيض فيه حمرة، وكان يحسن القراءة، وهذه مهارة نادرة في قريش، يحسن القراءة. وإتقانه القراءة جعل له مهام عملية في قريش تليق بهذه القدرة العلمية، فقد كان سفيرا لقريش في عدة مهام، وهذا يؤكد أن أهمية العلم والفقه.
2: يحسن القراءة.
3: يحسن القراءة.
2: ما ذكر في السير ممن تعلم؟
3: ما أعلم. لا أعلم. لكنه محسن القراءة، وإحسان القراءة جعله مكانة جيدة، يعني أنه كان سفيرا لقريش مع رجاحة عقل، وهذا يؤكد منزلة العلم. كل ما كان المرء عالما، كل ما كان له منزلة. والطالب مثلا في الدراسة يتعب، لكنه سيجد الثمرة. كذلك صاحب العلم ربما افتقر وبذل مالا في تعلمه
2: ووقته،
3: وربما تكون الدراسة تحتاج إلى سفر، والسفر يحتاج إلى كلفة ومال، ربما كانت الدراسة برسوم تحتاج إلى بعض الكلفة، لكن العاقبة محمودة. فلذلك قال مالك رضي الله رحمه الله افتقر في طلب العلم حتى باع بيته، ثم أنه مالت عليه الدنيا بعد ذلك. فالفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلم في العام السادس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ولادته بعد عام الفيل بثلاثة عشرة سنة رضي الله عنه. ومشهور في قصة الإسلام، هي قصة وإن كانت لا تثبت لكنها مشهورة، لكن أريد أن يعني أقول الأشهر منها الأثبت منها سندا هو أن إسلامه كان لسماع سورة الحاقة. القصة مشهورة أنه دخل على أخته وعلى زوجها، وكانوا
2: سعيد بن زيد،
3: نعم، يقرأون سورة طه، فأراد أن يمسك بما عقات أنك رجل يعني مشرك وضربها، قصة طويلة مشهورة. ثم بعد ذلك يعني دخل الإسلام يعني في قلبه. هذه القصة فيها ضعف. القصة الصحيحة الأشهر سندا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة فاستعجب من القول، فقال هذا يشبه قول الشعار أو شاعر. قالوا ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قال كاهن، ولا بقول كاهن. فعندها أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، عمرو بن هشام وهو أبو جهل وعمر الخطاب. ولذلك يقول مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. فعمر كان إسلامه عز للمسلمين، وإسلامه هذا عز لما جعل الله تعالى من مكانة وقوة وقول الحق، وإلا فهو قد أوذي كما أوذي جميع الصحابة. وقصة أنه هاجر مجاهرة وجهارا قصة غير صحيحة، بل إنه أوذي واعتدي عليه وخرج خفية كما خرج جلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفاروق رضي الله عنه وأرضاه لشهرته جعلت ربما عليه نسيت بعض القصص، وهي لا تثبت أسانيدها. يعني منها مثلا ما اشتهر أنه كان يبكي ويضحك على أمر في الجاهلية، ما كان يضحكه أنه كان له إله من تمر وأنهم إذا جاعوا أكلوه، ويبكيه أن له ابنة قد وعدها في الجاهلية ثم إنها كانت تنفض غبار عن لحيته. والحقيقة نتكلم عن قصة الوأد، فإن الوأد لم يكن منتشرا في قريش، وكان أخو عمر الخطاب سعيد بن زيد، وكان من عشر مبشرين بالجنة عفوا سعيد بن زيد، وكان يدور على البوادي والعرب، وإذا رأى قوما يأيدون ابنة لهم يأخذها يقول أنا أضمها لي. وعمر له 5 من البنات، ومنهن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يكنى بأبي حفص. حفص هو ترخيم لحفصة، ليس له ابن اسمه حفص، هي حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فعمر الفاروق له 5 بنات، كيف كان يأت والوأد لم يكن مشتهرا في قريش، وفي بني عدي بالأخص لم يكن مشتهرا عندهم. على كل، الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كانت شخصيته في الجاهلية شخصية عظيمة متعلمة حكيمة لها عقل راجح. وهذه الفقيه لا يكفي طلبه العلم، العلم يقولون يحتاج إلى الملكة الراسخة. يعني عند الفاروق ملكة راسخة في الفقه، رجاحة عقل. لو أتيت بشخص ما عنده رجاحة عقل مهما تعلم لا يمكن أن يكون فقيها بارزا. اللي سميها الجويني لما ذكر أدوات الاجتهاد قالوا منها العبارة كذا في معنى، نسيت لفظها نصها بالضبط، لكن معناها الملكة الراسخة.
2: أي.
3: يعني تبقى عند الشخص
2: أشبه ما تكون بالهبة من الله عز وجل.
3: نعم، يكون عنده عقل وقلب يعي. هذه موجودة كانت عند الفاروق رضي الله عنه. لما أسلم في السنة السادسة رضي الله عنه كان إسلامه عز وفيه عبر طويلة، حتى قتل واستشهد على يد أبي الأولى المجوسي في العام 23 إذ حكم وكان خليفة لمدة 10 سنوات. كيف هذا فقيه الفاروق؟ فقيه ملهم، يعني رجل يوافق الوحي، ليس فقيها، يعني هذا أعلى درجات الإصابة.
2: أي.
3: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان في من كان قبلكم محدثون ويكون فيكم فعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح رأى رؤيا أنه شرب لبنا ثم أعطى الفاروق فضلته فشرب فأول بالعلم. وله ثوب من الرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم له ثوب وإزار يجره، فأولت بالعلم والدين. الفاروق رضي الله عنه يقول وافقت ربي في 3، في حجب النساء، وأيضا في لما تظاهر النساء عليه قال عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن، هذه أيضا وافق الوحي فيها. وكذلك وافقه في الثالثة، في تذكر شيخ وائل أنا وهمت، وافقه في 3 الحجاب، وعسى ربه إن طلقكن يبدلوا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، والثالثة تأتي إن شاء الله. فالمهم أنه كان محدثا ملهما رضي الله عنه، ومن هذا الإلهام الذي كان له كان فقيها مقاصديا رضي الله عنه، وهو له أعمال كثيرة.
2: مقام إبراهيم،
3: نعم، واتخذ مقام إبراهيم وصلى، هذا الثالث. نعم، الفاروق سيرته عدل وله قصص كثيرة مشهورة، وأنه كان يعس بالليل، ولما مر على امرأة ومعه أسلم مولاه، والمرأة دخل عليها فإذا هي يعني يصيح صبيانها شوعة، فقال لها قام، وقالت وجد أنهم جوعة ليس لديهم شيء، فقال عمر ما بكم؟ قالت يعني أضاعنا عمر، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه، ولم تعلم أنه عمر، وما يدري عمر عنكم، قالت تولى علينا ولا يعلم عن حالنا. فذهب وأخذ لها يعني طعاما من بيت المال، وهو بالمناسبة أول من جعل بيتا للمال عمر رضي الله عنه، وأتى بطعام لها وقال له أسلم مولاه أحمله عنك، قالك لن تحمل عني وزري يوم القيامة. فعمر كان عادلا، إماما مشهورا بالعدل، هو أول من وقت توقيت الهجري، الأشهر الهجرية معروفة من قبل الإسلام، وكانت وتعلم قريش أن منها أربعة حرم، وذلك لا يقاتلون في الأشهر الحرم، وتعلم العرب ذلك، لكن كان العرب ربما تحايلوا، إنما النسيء زيادة في الكفر. المشركون كانوا يتلاعبون بالأشهر، عندهم أربع أشهر حرم
2: ثابتة،
3: معروف أنها أربع حرم في السنة، لكن حانوا يقدمون وآخرون، وهذا دليل على تحريم الحيل في الفقه. يعني بعض الناس ربما تحايل، يقول خلاص هذا محرم، لكن التقديم والتأخير ما جعل الحلال الحرام حلالا، فهم يغيرون فقط، لكن بقيت صورة الحقيقة أن وإن غيروا الأشهر الحرم بقيت، والله تعالى قال زيادة في الكفر. فالمشركون يعني هذه الأشهر لم يبتدعها الفاروق، لكن الفاروق هو الذي بدأ التأقيت الهجري، استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجعل تاريخ المسلمين، فمن قائل نجعله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من قائل بموته، من قائل بكذا، حتى قال علي رضي الله عنه وارضاه أرى أن نؤقت ونؤرخ بمحرم، فإنه منصرف الناس من الحج، الناس انتهوا من الحج، فقال هو الرأي،
2: فكان هو رأي علي بن أبي طالب،
3: نعم، وأقره عمر، فأصبح الشهر الأول هو شهر محرم، هذا هو الشهر الأول للتأقيت، وأقته بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وارضاه سيرته مليئة بالعدل، مليئة بالفتوحات الإسلامية، ومشهورة قصة القادسية، حتى يعني كاد أن يخرجها بنفسه، ولها منزلة عظيمة في فتوحات الإسلام. وقيل له لما أراد أن يخرج لأهميتها، قيل له ابعث الأسد في براء شمه أو كذا، يقصدون به سعد بن وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فبعثوا سعد بن وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان هو الأمير على القادسية، وأيضا له لما رمى أرطبون الروم بأرطبون العرب عمرو العاص رضي الله عنه وأرضاه، فكان عمر ملهما ذكيا في اختياراته، كان إماما مقاصديا عمر، لم يكن نصيا، وهذا ترى يميز فقه عمر. المسعود رضي الله عنه وارضاه يقول بأن عمر قد ذهب بتسعة عشر العلم، يعني عمر رضي الله عنه وارضاه كان أخذ تسعة عشر العلم، وفي رسالة علمية مؤلفة في الفقه المقاصدي لعمر، وفي رسالة في الاقتصاد العمري، وفي رسالة في القضاء العمري، وفي رسائل علمية في كل جوانب الإدارة والاقتصاد والفقه، في قضائه، في فقهه رضي الله عنه وأرضاه، وثمة موسوعة فقهية أيضا في أقواله رضي الله عنه. فعمر سند فقهي لعلماء أجلة، يقال بأن مسعود هو خريج مدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك مسعود فقيه رضي الله عنه، وفقه يقال بأنه استقاه من عمر، وكان معجبا بعمر، وابن عباس كان كثيرا ما يسأل عمر رضي الله عنه، وهو معجب بفقهه. ولنا إن شاء الله إذا ذكرنا يعني مسائل فقهية ونماذج بيان بعض هذه المسائل والله أعلم.
2: بمشيئة الله تعالى. اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام فاصل قصير، بعده نكمل حديثنا حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني للرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض سيرته التي تحدثنا عنها. بعد الفاصل إن شاء الله سوف نشير إلى بعض النماذج من فقهه رضي الله عنه. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور السلام عليكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بك مجددا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم بالمستمعين ومستمعات جميعا.
2: دكتور نكمل حديثنا حول فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعض هذه النماذج التي سنأخذها، والنماذج كثيرة لكن نشير إلى بعضها إن شاء الله.
3: لا، كما أسلفنا قبل الفاصل بأن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول مسعود ذهب بتسعة عشر العلم، وهو الملهم المحدث الذي وافق الوحي، فلا شك، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أي بكر وعمر. عمر من مزايا فقهه الظاهرة جدا المقاصد، فكان عمر رضي الله عنه وارضاه مقاصديا، فيعني لا ينظر للنصوص فقط نظرة عابرة، بل إنه ينظر الحكم والمعاني والعلم. يعني سأذكر بعض المسائل تدل على النظرة المقاصدية عند عمر رضي الله عنه. في عام الرمادة والمجاعة التي حلت بالمسلمين، عمر رضي الله عنه وارضاه لم يبعث المصدقين، ما بعث الجباء للزكاة، مع أنه في ناس عندهم أموال تجب عليهم الزكاة، لكن هذه النظرة من عمر رضي الله عنه وارضاه أنه في هذا العام في المجاعة ربما الناس ظنوا بمالهم، ربما وقع منهم شيء من ذلك، كان عليهم مشقة، ربما واسوا من كان بجوارهم فتركهم العام الذي بعده، وأرسل السعاة يأتون بمال هذا العام والمال العام الذي قبله. أعظم من ذلك، لا يمكن أن تعطل الحدود وحد السرقة. عمر رضي الله عنه مشهور في السير أنه في عام الرمادة ما قطع سارقا. السرقة توفرت في النظر أنت النصي، تقول سارق سرق من حرز وأخذ نصابا. عمر رضي الله عنه وارضاه رأى أن المجاعة والمسغبة الشديدة التي حلت بالمسلمين شبهة تدرى بها الحدود. وعمر، ومن هو عمر؟ الورع التقي الذي يخاف من الله عز وجل خوفا شديدا، لا يمكن أن يجرؤ على قول مثل هذا القول إلا يكون عنده عمق فقهي كبير مستقى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة ليست سهلة أن يتغاضى عن حد من حدود الله عز وجل، لكنه من عمق فقهه رأى أنه في هذه الحال يسقط هذا الحد. من المقاصد عند عمر رضي الله عنه وارضاه أنه أسقط وعطل في فترته سهم المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم من أهل الزكاة، وأعطاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لما كان في زمن عمر رضي الله عنه جاءوا يطلبون لم يعطهم، فقال كان هذا سهما لما كان الإسلام محتاجا لكم، أما اليوم من شاء أن يسلم فليسلم، ومن شاء فالإسلام غني عنه، فأوقف سهم بعض المؤلف قلوبهم ولم يعطهم رضي الله عنه وارضاه. هذا من فقه المقاصد، لأن المؤلف يقول نرى أن الإسلام إذا ضعف احتاج أن يعطي من ماله يتألف، وإذا قوي الإسلام
2: لا يحتاج.
3: هذا نظر مقاصدي له، هذا من نظر مقاصدي له رضي الله عنه وأرضاه. الآن بالقرائن، الآن جارك الله مسألة فقهية ذكرها الفقهاء، لو أن رجلا قتل رجلا في بيته ثم ادعى بأن هذا الرجل قد أتى أهله أو دخل على أهله، فالعلماء قاطبة، يعني جماهير العلماء يقولون بأن من ادعى قتل رجل في بيتي وادعى أنه على أهلي يلزم أن يأتي بأربعة شهود، لأن الزنا لا يقام الحد فيه إلا بأربعة شهود.
2: أي.
3: ومن أين يأتي الرجل بأربعة شهود في بيته؟ لكن قالوا لو قيل بذلك استبيحت الدماء، يعني يصبح كل رجل يقول بأن فلان يقتل رجل فلان يقول أتوا في بيتي وخلاص وانتهت القصة. فقال علي رضي الله عنه وضع أربعة شهود وإلا قتل. فهذا عمر رضي الله عنه وارضاه جاء رجل من الأنصار فقتل رجلا في بيته وقاله أمير المؤمنين لما فعلت هذا؟ قال يا أمير المؤمنين إنما ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي. فعمر نظر في القرائن لصلاح هذا الرجل ووقت القتل ودخول الرجل للبيت فأهدر دمه ولم يقتص له. ومع أنه الأصل أنه لا يمكن أن يقام هذا القتل وأن يثبت إلا بأربعة شهود، هذا كله دلالة على العمل المقاصدي عند عمر رضي الله عنه. كما أسلفنا في فقه الصديق أنه كان يعطي العطاء بالسوية، عمر رضي الله عنه كان يعطي العطاء بحسب المنزلة والمكانة. فأهل بدر لهم مزية يعطيهم زيادة، وكان يعطي السابقين أكثر وله في ذلك قصص، ويعطي بعضهم أكثر من غيره، حتى إذا احتج يقول له أنه هذا كان يعني له في الإسلام غناء، وهذا من سياسة عمر رضي الله عنه. فمذهب عمر أيضا في الولايات يعني قد يكون مذهب فقهي إداري. عمر رضي الله عنه كان مشهورا مذهبه كما يقول نص عليه العلماء أنه لا يبقي الوالي، كما قال ابن حجر مذهب عمر أنه لا يبقي المرء في الولاية أكثر من أربع سنوات. اليوم ترى تشكيل وزاري مثلا كل أربع سنوات يحصل فيه تغيير، حتى يعني في بعض المؤسسات الإدارية كل أربع سنوات يعني يغيرون الإدارات،
2: يعاد تشكيل
3: وهكذا. هذا يكاد يكون هو سبق عمري رضي الله عنه. وكان له عبارة يقول إن كان يعني عدلا وأمينا فإن الناس يملونه بعد أربع سنوات، خلاص ما قصر حاط اللي عنده والناس يملونه، وإن كان فاجرا كفاه من فجوره أربع سنوات، يعني ما يطيل عليهم يكفي. فهذا من فقه عمر رضي الله عنه ومن مسائله المشهورة. أيضا من المسائل المشهورة له رضي الله عنه الأمر بأحكام القصاص والقتل أنها لا ينفرد بها القاضي، وهذا كان باب عظيم من قضائه. عمر في القضاء منظومة مستقلة، وفي رسالة القضاء في عهد عمر رضي الله عنه، ولما درسنا في الجامعة الإسلامية كان كتاب مقرر علينا، وهذا الكتاب ذكر نماذج كثيرة من قضائه، ويكاد يكون عمر مدرسة قضائية لأن خلافاته طالت ومجالس القضاء عنده كثيرة، كان منها مركزية الدم. إذا كان ثمة قصاص ما يمكن أن يكون هذا الأمر من صدور القاضي المكلف، بل يبدأ أن يرجع إلى عمر رضي الله عنه وارضاه احتياطا لأمر الدماء.
2: ودكتور الحديث عن شخصية عمر أيضا، لو أردنا أن نتحدث فقط عن الإلهام وموافقته للوحي في تلك الموضوعات التي ذكرناها، لربما يعني كفانا الحديث عن هذه الشخصية بهذا الإلهام في موافقته لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي في تلك المسائل.
3: بلا ريب، وهذا يدل على مكانته وعلى عمق فقهه وعلى دقته، وأن الإصابة عنده عظيمة في الفقه. فإصابة عمر في المسائل الفقهية كثيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذكرنا هنا مسألة التي ختمنا بها، مسألة القرائن، عمل القضاء. القضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه قلنا المركزية، عمر عزل قاض من القضاة أصلح بين اثنين بدينار، يعني أتاه خصوم فجاء الخصم وقال بأنه يعني يدعي بكذا، فتحمل عنه القاضي الدينار فعزله وقال إنما وليتك للفصل لا للصلح. يعني القاضي ما يكون القاضي يفصل،
2: ما وصلت للقضاء إلا أن تحتاج فصل،
3: يعني فصل. أما أنت الآن هنا يعني هذه الرقة وتحمل عن هذا وتحمل عن هذا، ما أصبحت قاضيا، لذلك هذا لجنة إصلاح خاصة
2: دون القضاء.
3: لكن القاضي ما القاضي إنما يصلح في أحوال ضيقة يقول العلماء، والصلح يستدعي له إن أشكل وإن تبين الحكم فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء الأرحام. يعني القاضي الأصل ما يصلح إلا إذا أشكل عليه الحكم أو خاف فتنة تحصل بين الخصوم، لكن يصبح القاضي مكان إصلاح ومكان هذا ليس من الفقه المحمود عند العلماء رحمهم الله.
2: جميل.
3: عمر رضي الله عنه وارضاه أقوال الفقهية فيها موسوعة كبيرة ونصوصه كثيرة، لكن اخترنا نماذج من الفقه المتميز الذي يحتذي به الفقيه، خصوصا المقاصد، ليكون الفقيه ناظرا في المعاني ليس جامدا على الألفاظ والمباني، والله أعلم.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
3: العفو وائل، وشكرا لك ولجميع الفريق معنا والمستمعين والمستمعات،
2: بارك الله فيك، كل الشكر لضيفنا الكريم. أيضا مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة وهذا اللقاء، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل الحمدان الصبحي، نلتقيكم إن شاء الله على خير في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظرة.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم.

0: جواره
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
0: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب. حديثنا هذا اليوم هو عن محبة الله جل وعلا. إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون، وذلك أن القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. فربنا جل وعلا هو الذي تفضل علينا بالعلم والهداية، ثم أعاننا على العمل، ثم فتح لنا باب الشكر، ثم فتح لنا باب التوبة لنستدرك التقصير ونرجع عن الإساءة، ثم ساق إلينا ما يمحصنا به ويخلص نفوسنا من الشوائب وما يكون رفعة في الدرجات وحطا للسيئات. وأما الأمور الدنيوية فإن كل ما بأيدينا من النعم من المآكل والمشارب والملابس والزينة والمساكن والمراكب وغير ذلك هو من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن بحاجة إلى التفقه في هذا الباب لنتعرف الطريق إلى محبة الله فنسلكها لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. محبة الله تبارك وتعالى هي إيثار محاب الله تبارك وتعالى على محاب النفس، وتقديم طاعة الله عز وجل على طاعة غيره من النفس والهوى والشيطان وطاعة غيره من المخلوقين. المحبة هي حقيقة العبادة، لأن العبادة إن خلت من المحبة فهي عبادة بلا روح. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه المحبة إذا وجدت فهي حقيقة حياة القلوب وغذاء الأرواح، بل ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. فإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها. المحبة وردت في الكتاب والسنة على صور متعددة، فقال الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله جل وعلا: إن الله يحب المقسطين، وقال: إن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأخبر عن محبة عباده المؤمنين له سبحانه، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما في السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثا عظيمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعنه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا من صلاة ولا صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. المحبة لله وحدها لا تكفي، ولهذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. المحبة في الله سبحانه وتعالى ذكرها الله جل وعلا
4: وذكر أهله.

0: فأثنى عليهم وبين مع علامات محبتهم. فمن الناس من يولع بمحبة المخلوقين له ويعمل الأعمال الكثيرة لجلب تلك المحبة ويتصنع لهم ويتزين وبعدد إنجازاته وأعماله، ثم لا يكون لهم وراء ذلك إلا بغضهم ومقتهم. ومنهم من يبادر الناس إلى محبته مع أنهم لم يروه ولم يسمعوه. مرجع ذلك إلى أن الله تعالى قال: إذا أحب عبدا في السماء أحبه الله جل وعلا بعد أن يضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله جل وعلا عبدا أبغضه أهل السماء وضعت له البغضاء في الأرض. والعبرة بحب الله لعبده لا بحب الناس له. فإذا أقبلت تلك القلوب على الله وأنست بذكره وسعت في طاعته ومرضاته واشتاقت إلى لقائه فلا تسل عن سعدها وهنائها في الدنيا والآخرة. وتعرف محبة الرب لعبده بعلامات منها، أولها حب العبد لطاعة ربه. قال ابن أبي الحواري: علامة حب الله حب طاعة الله. وثانيها انزعاج القلب من التفريط، فإذا فاته ورده من القرآن حزن، وإذا شغله مهم من أمر الدنيا تحسر على ما فاته من الذكر والعبادة، وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم. وثالثها تحقيق الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن حب الله للعبد من عباده لا شك أنه أمر عظيم وفضل غامر جزيل لا يعرف قدره إلا من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. وإذا أردنا أن نصل إلى شيء من ذلك فيجب علينا أن نتقرب إلى الله بالفرائض وثانيها بالنوافل، لأن الله قد بيّن لنا الطريق كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ومن الأمور النافعة في هذا المجال أن نتأمل القرآن وما جاء في السنة النبوية، فقد بيّن الله جل وعلا الأعمال التي يحبها أو يحب أهلها وتلك التي يبغضها ويبغض أهلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي منادي في السماء ثم تنزل محبته في الأرض فيشربه الناس فيحبه أهل الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق المحبة الخالصة لله جل وعلا. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: الصلاة قرة عيون المؤمنين، ولذة أرواح الموحدين، وبستان العابدين. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرقة في تعظيم الصلاة. يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: يا ابن آدم، وماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ فهلا قدرنا الصلاة حق قدرها؟ آية وعظة.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا.

أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

فيها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين

0: صدق الله العظيم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، بل في أولى حلقات برنامجكم ثمرات الأوراق، حيث نأخذكم في رحلة إلى عالم من الإبهار والإبداع المستوحى من ثمرات الأوراق. في هذا البرنامج سنقوم بتناول مختارات متنوعة من الثمار القيمة التي تقدمها الأوراق. سنلقي الضوء على الفوائد الشرعية واللغوية التي تتضمنها الأوراق. سنكتشف إياكم المفردات والتعابير الجميلة والقواعد اللغوية المثيرة التي يمكن استخلاصها منها. سنعرض إياكم للفوائد الدينية والعقائدية التي تتضمنها الأوراق، حيث سنتطرق إلى الخواطر الروحانية والتأملات العميقة التي تتحلى بها. ومن ثمرات الأوراق أيضا سنكتشف عن خرائد الفوائد وأبكار الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر وتحمل في طياتها الكثير من الحكم والتجارب القيمة. نحن هنا وإياكم لننثر أمامكم هذه الثمار الثمينة بدون تبويب ولا ترتيب، حتى تلتمسوا روعتها وتستمتعوا بتنوعها وجمالها. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة والمثيرة في كل أسبوع، حيث سنأخذكم في جولة عبر عالم ثمرات الأوراق لنستكشف سويا ما تحمله من إبهار وإبداع. دعوني باسمكم مستمعي الكرام أن نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعية ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، ومرحبا وسهلا فيك.
4: سلمك الله وعافاك، وأنا أيضا أرحب بك وبالمستمعين والمستمعات.
3: الله يحييك. وحقيقة عنوان البرنامج يجعل الإنسان دائما يفكر ماذا سنقدم له في ثمرات الأوراق. أنا حاولت في المقدمة أن أشير وألمح إلى هذا، فدعني وإياك نبدأ اليوم في أولى محاورنا في هذه الحلقة التي هي بعنوان إن الحمد لله.
4: وأي شيء أعظم من هذه الكلمة التي يبتدأ فيها في الخطاب وفي كل أمر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذه الكلمة إن الحمد لله، ويرددها ويكررها في كل المحافل.
3: جميل.
4: ولذلك سميت خطبة الحاجة. خطبة الحاجة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة مهمة كخطبة أو خطبة نكاح أو غيرها، فإنه يبدأ بهذه الكلمة العظيمة إن الحمد لله إلى آخر الكلمة المشهورة المروية في الصحاح والسنن. لهذه الكلمة لها قصة عظيمة وعجيبة، ولذلك أنا قلت في يعني مرة في أحد المنشورات، قلت منا من يستمع إلى هذه الكلمة فلا يلقي لها بالا، وقد كانت تهز القلوب هزا.
3: الله.

0: لماذا قلت هذه الكلمة؟ لأني اطلعت، وهذا يعني معروف، ولكن أريد أن أقول إن هذه القصة في صحيح مسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يحدث بقصة إسلام ضماد رضي الله عنه، هذا ضماد أزدي قدم إلى مكة وكان في الجاهلية يرقي الناس، فسمع لما أتى إلى مكة سمع بعض السفهاء يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا إنه مجنون، كما تعلمون قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون.
1: دع الفرصة روح.
0: أي نعم، فالرجل عنده معرفة، عنده طب، عنده تخصص، قال أنا أعرف كيف أتعامل مع المجانين
1: وأداويه لكم،
0: وأداويه لكم، إن كان مجنون عرفنا وإن كان هو مجنون عرفنا أيضا.
1: يا سلام.
0: قال فقال ضماد في نفسه لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي.
1: بيكسب أجر في الرسول عليه الصلاة والسلام وبيكسب أجر في قريش كمان.
0: نعم، وهو أيضا لا يدري أنه نبي ولا ما في باله أي شيء، في باله أن هناك إنسان مجنون فقط.
1: وسمع الضج اللي
0: سمع الضجة التي أثارها السفهاء. فقال لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال يا محمد إني أرقي وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أراد أن يجيبه.
1: يعني الرسول سمع منه كلام
0: سمع فقط هذا العرض الجميل، قال هل لك أن أرقيك؟ ما في إشكال، هذا كلام طيب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معه وأن يجيبه، وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيبدأ الكلام معه، سيخاطبه بشيء. الرجل لم ينتظر ما بعد أما بعد، وذهل من هذه المقدمة العجيبة.
1: سبحان الله.
0: فقال وهو ضماد الأزدي قال أعد علي كلماتك هؤلاء، يعني ما نبغى اللي أنت ناوي تقوله لا تقوله،
1: بس هذه تكفي،
0: بس بس بس بس المقدمة الجميلة هذه أريد أن
1: أعيدها علي،
0: أعيدها علي.
1: كأنه ضماد ما شبع منها ومن روعتها
0: وجمالها،
1: عجبته
0: جدا، مع أنها كلمات يعني هي مقدمة فقط، ما بعد جاء الكلام. قال أعد علي هذه الكلمات، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أعدهن علي
1: المرة الثالثة.
0: إيه نعم، فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. هنا قال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، فهات يدك أبايعك على الإسلام.
1: مباشرة
0: مباشرة كانت السطرين أو الثلاثة هذه كافية لأن يهدي الله بها قلب ضماد، سبحان الله العظيم. قال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه ضماد على الإسلام.
1: جميل. أبو عبد الرحمن خلينا نقلب، واسمح لي في أبو عبد الرحمن، إحنا
0: سم
1: دعنا نقلب في يعني بعض الروعات أو الروعات الموجودة والجمال الموجود في هذه الكلمات اللي صرف الضماد من أنه يكون يريد أن يرقي النبي ويصلح حاله انقلب عليه الحال.
0: نعم. هو الإشكالية دائما عندنا في الإلف. نحن دائما لا نتذوق كثيرا من الأشياء العظيمة الفخمة الجميلة بسبب إلفنا لها، ولو سمعناها لأول وهلة لربما تغير الوضع، لكن لأن ألفناها وكررها كررت علينا كثيرا فإننا لا نتأثر بها. وأنا أذكر لك شيئا ربما يعني استفدته من جلوسي مع بعض القراء، وأيضا أحيانا نستمع ولله الحمد أنا وغيري إلى مثلا إذاعات القرآن وإذاعة مثلا نداء الإسلام وغيرها، فنستمع إلى تلاوات بروايات وقراءات غير الرواية المألوفة عندنا وهي رواية حفص عن عاصم، فأحيانا يأتي لك معنى أخذته من إعراب كلمة في رواية، أو مثلا لفظة فيها شوية تغيير، أو وقف وابتداء فتشعر أنك كأنك سمعت القرآن لأول مرة،
1: لأنك لم تألفها بهذه
0: الصورة. نعم، لأنك
1: بهذا الإيقاع والصوت.
0: الإلف يجعلنا لا نتدبر كثيرا، مع أنه ينبغي أن نتدبر سواء ألفنا أو لم نألف.
1: صدقت.
0: لكن أيضا مما يجعلنا نتدبر أكثر أن نغير، لكن ما نغير إلى الأشياء الشاذة وكذا، وإنما إلى الأشياء الصحيحة. فأنا أقول هذا الرجل لما سمع هذه الكلمات لأول مرة تأثر بها تأثرا عظيما. وأما الناس الآن فمن كثرة ما يسمعونها فإنهم يعني تمر عليهم مرورا سريعا ولا يتدبرون فيها. أنت سألتني بارك الله فيك يا أستاذ طلال، تقول ما الذي ربما يعني أثار هذا الرجل واستثى؟ يعني أولا كلمة إن الحمد لله، كلمة الحمد لله ترى ليست هي الشكر لله فقط، يعني كلمة الحمد لله تتضمن شيئين عظيمين المتعارف عليه الشكر لله، ولا لا؟ لأن إذا أكلنا قلنا الحمد لله يعني الشكر لله. وأيضا هناك معنى هو أعظم من هذا بكثير، وهو أن المحامد والكمالات والمجد كله لله.
1: يا سلام.
0: هذا ضماد عربي ما يحتاج نفصل له ونفسر له.
1: الحمد لله.
0: أين الحمد بمعنى المجد والسؤدد والكمال والعظمة والكبرياء، كلها في هذه الكلمة، كلمة الحمد. ولذلك لماذا جعل الله عز وجل أول كلمة في القرآن وأول كلمة في الصلاة وأعظم شيء الحمد لله؟ لماذا؟ لأن الكلمة لها معاني عظيمة. وأنا أذكر لك وللمستمعين والمستمعات هذا المعنى العظيم. المعنى العظيم هو أن العلماء لما تكلموا على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكلموا في أفضلها، فذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية، وهو المسمى جامع العلوم والحكم، كتاب مجلدين عظيم جدا، وأنا ولله الحمد ممن اختصره،
1: ما شاء الله،
0: طبعته إحدى الدور السعودية، وهو موجود مختصر جامع العلوم والحكم، وأرجو أن يكون كلامي هذا إرادة لكسب الأجر لا لشيء آخر. الله يتقبل منه.
1: نحن حريصون في هذه الإذاعة حقيقة أن ننقل للناس كل ما هو مفيد من ناحية الكتب، من ناحية الفوائد الفرائد، فبرنامجنا اسمه ثمرات الأوراق.
0: الحمد لله.
1: الله يكتب.
0: إذا أنت لا تلومني في هذه الإضافة.
1: أبداً.
0: أسأل الله إليك وإلى والديك، آمين ومن يسمع. أقول ذكر الإمام ابن رجب في هذا الكتاب العظيم جامع العلوم والحكم أن الكلمات هذه الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن أفضلها الحمد لله.
1: هي أربع.
0: إيه نعم. طبعا هي
1: علي أساس رجح.
0: إيه نعم، هو يفترض أن لا إله إلا الله أعظم.
1: صدقت.
0: لكن يقول طبعا له في ذلك كثير من الأدلة ومقارنات، فيقول إن لا إله إلا الله هذه بها يدخل الإنسان في الإسلام ولا يصح إسلام إنسان إلا بها.
1: طيب.
0: هذا لا شك فيه. طيب إذا أسلم الإنسان فإنه يكون آمن بالله، فإنه إذا كان عنده أصل الإيمان وأضاف إلى ذلك التعظيم العظيم لله عز وجل بذكر الحمد لله والكمال والمجد فإن هذا أفضل. قال وقد ورد الكثير من الأدلة التي تفضل سبحان الله، ولكن الحمد لله أفضل منها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور
1: شطر الإيمان،
0: أو نعم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، قال والميزان أعظم مما بين السماوات والأرض. طبعا يوافق بن رجب رحمه الله أو لا يوافق، لكن رأيه مبني على أدلة، فمن أخذ بقوله فقد أخذ بقول إمام. والمقصود من هذا كله ليس التزهيد في الكلمات الأخرى، ولكن أيضا لنستشعر أن هذه الكلمة كلمة الحمد لله أو إن الحمد لله أنها في غاية العظمة، فلا نتساهل أبدا ونحن نقولها، وهي تملأ الميزان بإذن الله تبارك وتعالى.
1: أيضا اسمح لي، أنه القرآن بدأ بالحمد لله.
0: نعم.
1: يعني الله اختار هذه الكلمة حتى تكون بداية.
0: نعم.
1: كتابه.
0: نعم.
1: فربما هذا يدل أيضا على على
0: على, على اختيارها
1: وعلى فضلها.
0: ليس في القرآن شيء يعني وضع هكذا، لا،
1: سبحان الله.
0: كل شيء في القرآن أليس كتابا حكيما وعظيما وكريما، فالله عز وجل جعله لنا على نظام عظيم، فالتقديم والتأخير والوقف والابتداء وما يسمى بتناسب الآيات والسور كله منظم ومحكم من لدن حكيم عليم.
1: يا سلام. خليني قبل ما انتقل من المحور هذا برضو يعني أسألك سؤال لفت انتباهي في قصة ضماد. مسألة أنه الإنسان دائما يحرص على أن يكون إنسانا مفكرا متأملا متدبرا. يعني ضماد ما هو بغافل. لذلك أتوقع أنه التدبر أو التأمل أو التفكير أو السؤال أنه الإنسان يسأل نفسه ما رأيك فيه.
0: فعلا هو لم يقول طيب يلا أنت الحين وش بغيت تقول عطني اللي بعده. لا، قال أنا سمعت كلاما عظيما حتى لو كان مقدمة خليني أفكر فيه.
1: يا سلام.
0: أعد علي. فالإنسان دائما إذا كان ذهنه يعمل، إذا كان تفكيره متوقد يستفيد ويكون عنده من الحكمة. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تحتاج إلى تأمل.
1: يا سلام.
0: أما اللي والله يعني ماشي في حياته وكل شيء عصر السرعة وكذا
1: ما
0: يستفيد كثير.
1: دعنا ننتقل إلى محور ثاني في حلقتنا اليوم، وهو أيضا من الجمال اللي جئتنا به.
0: الله
1: أجمل الناس خلقا.
0: اللهم أكبر. اللهم صل وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: هذا أمر الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يمر عليه دون أن يتأثر به، لأنه كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأجمل والأكمل والأعظم في الخلق والخلق وفي كل شيء عليه الصلاة والسلام. هذا النموذج البشري العظيم الذي جعله الله لنا قدوة وأسوة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
1: إذن هذه سأكتفي بهذه المقدمة وبطلع الفاصل ثم نرجع نأخذ منك هذا الجمال وهذه الروعة. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي أبو عبد الرحمن، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
0: سلمك الله وعافاك.
1: احنا وقفنا قبل الفاصل عند أجمل الناس خلقا وعنيت به محمدا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو، فماذا عساك أن تشنف آذاننا والمستمعين الكرام؟
0: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. هو أجمل الناس خلقا وخلقا.
1: يا سلام.
0: وهناك تخصص شرعي وهو تخصص الشمائل النبوية، لأن من التخصصات الشرعية الفقه والحديث، ومن التخصصات تخصص السيرة، فيه مسار أو تخصص فرعي من السيرة وهو تخصص الشمائل النبوية.
1: يا سلام.
0: ولذلك
1: نقصد بالشمائل النبوية،
0: الشمائل هي الخصال، ما يكون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من حلمه، من كرمه، ما يكون من عاداته، ما يكون من عباداته، قيامه لليل مثلا، هذه لن تجدها في كتب السيرة. يقول لأن كتب السيرة كانت تسمى في السابق كتب المغازي،
1: وتحدث المواقف العملية أكثر.
0: نعم، يعني الجانب العملي، التواريخ. أنه ولد ثم هاجر ثم غزا ثم أتته الوفود، هذه سيرة. أحيانا يدمج بينها، لكن احنا نتكلم في الأغلب. تأتي الأشياء مثلا التي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، في عبادته، في صبره، في حلمه، في كرمه، في زوجاته، في خدمه عليه الصلاة والسلام، في طريقة مشيه، في لبسه، هذه كلها تعنى بها كتب الشمائل.
1: جميل.
0: الإمام الترمذي رحمه الله هو أشهر من صنف في هذا المجال
1: بهذا الاسم.
0: اي نعم، وسمى كتابه الشمائل المحمدية.
1: اللهم صل
0: وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. أتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأخذ هذا الكتاب وميز الصحيح من غير الصحيح، وهناك كتاب تقريبا اسمه مختصر الشمائل المحمدية تقريبا في 200 صفحة، أنا أنصح به كل محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما فيه من الشمائل والصفات والخصال والأخبار والأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقرأ شيئا مصفى. طبعا هذا ليس انتقادا على الترمذي لماذا تخرج الصحيح والضعيف، لا، الأئمة يخرجون ما عندهم ويذكرون أسانيدهم، وعليك أنت يا طالب العلم أن تميز.
1: صحيح.
0: طيب تقدم الزمان وصرنا ما نميز بالأسانيد، جاء العلماء مثل الألباني، مثل ابن باز رحمه الله، قبلهم ابن حجر، قبلهم مثلا ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم كثير جدا،
1: فميزوا
0: وضبطوا فما لهم منا إلا الدعاء رحمة الله وبركاته عليهم. فأقول إن هذا الكتاب الشمائل المحمدية، طبعا أنا لم أكن يعني الحقيقة أريد أن أفيض في ذلك، لكنك سألتني وأحسنت في هذا السؤال، فربما أضفنا إلى المستمع أو المستمعة يعني إضافة أن هناك كتابا كذا وأن له مختصر كذا، فنستفيد جميعا.
1: هذا اللي نريده، إحنا في المحور الأول ذكرنا كتابا، نعم. في المحور الثاني نريد أن يخرج المستمع الكريم،
0: نعم.
1: كل مستمع ومستمع يجد بغيته في هذا البرنامج، نعم. ويقتطف من ثماره،
0: ولا سيما أن الكلام عن الكتب هو من صميم موضوعنا نحن، نتكلم عن ثمرات الأوراق، وهل الأوراق إلا ما في الكتب؟
1: نعم.
0: يعني طبعا لو تكلمنا عن أخلاقه وعن خلقه وعن خلقه صلى الله عليه وسلم لطالبنا المقام يحتاج إلى 100 حلقة أو أكثر من ذلك. لكن بما أن يعني المحاور عندنا محاور أخرى وأيضا الوقت ليس بالطويل، فسألخص شيئا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
1: لحظة، قلت خلقي وفي خلق، نريد أن نفرق بين الاثنين للمستمع.
0: الخلق هي الأخلاق، والأخلاق أحاديثها كثيرة جدا جدا جدا،
1: جميل.
0: الصبر والحلم والكرم والشجاعة وكذا، لكن أحاديث الخلق بمعنى كيف
1: الخلقية،
0: كيف كان وجهه، كيف كان طوله، كيف كان
1: حاجبه،
0: كيف كان شعره عليه الصلاة والسلام،
1: كيف كانت عظامه ويديه،
0: طبعا كان هذه تامة، فما في أحد يقول يعني فيها تامة، فيها كان تامة،
1: في كان ناقصة،
0: احنا
1: مع التامة.
0: فكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألخص أنا في يمكن بالكثير دقيقتين أو ثلاث، فليستمع إلي من يريد أن يأخذ نبذة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أكرمنا وأتحفنا.
0: أكرمك الله وسلمك. قال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه، يعني أنه كان وسط،
1: هو طويل،
0: لا طويل طول زائد ولا قصير،
1: يعني
0: متوسط.
1: لا تستشين طوله ولا تستشين قصر. يا سلام،
0: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وفي رواية أنه كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني أن صدره واسع وجسمه متناسق وليس نضو الخلقة، وإنما هو قوي الخلقة، واضح عليه التناسق الجسدي وقوة البدن عليه الصلاة والسلام. قال: له شعر يبلغ شحمة أذنيه. الآن إلى الآن والكلام للبراء بن عازب. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني فاتح.
1: لا نتحدث عن لون بشرة.
0: إيه نعم، أزهر اللون يعني فيه بياض عليه الصلاة والسلام. قال: كأن عرقه اللؤلؤ.
1: الله الله
0: الله مسلم. الإنسان اللي جميل الخلقة، جميل بشرته جميلة، إذا نزل العرق عليه
1: كأنه حبات لؤلؤ
0: زينه. نعم، اللهم صل على محمد. هذا في البخاري ومسلم.
1: يا سلام.
0: ما نتكلم إحنا عن يعني يقال، لا، هذه أحاديث صحيحة عظيمة الشأن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من الفضة.
1: الله
0: أكبر، اللهم صل على محمد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، وهي الليلة المقمرة، ليلة 14، ليلة 15،
1: ليلة 16،
0: القمرة، نعم. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر.
1: الله، شوف الوصف.
0: اللهم صل وسلم على محمد.
1: قد ما الناس يتغزلون والشعراء يقول لك في القمر ليت،
0: نعم.
1: الصحابي يقول شفت القمر،
0: أجمل شفت أجمل من القمر وأحسن عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ذا شعر يبلغ إلى قريب من منكبيه، وكان كثير شعر اللحية، ومع ذلك فقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ولما يشب من لحيته إلا أقل من 20 شعرة. اللهم صل على محمد. قال الصحابي فإذا الدهن يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشعره شعر اللحية والرأس ولذلك كان وهو في الاعتكاف كان يدخل رأسه من النافذة نافذة صغيرة إلى عائشة لتغسله وترجله يعني وقت اعتكاف ما عندك مناسبة بتروح لها ولا شيء ولكن يهتم بنفسه حتى وهو مع نفسه عليه الصلاة والسلام
1: يعني الجميلة في هذه يعني نعم. حقيقة عمق وسمو ورقي حتى في التعامل مع النظافة الشخصية
0: صلى الله عليه وسلم على محمد يعني لاحظ
1: ما في ضيوف ما في أحد
0: ما في مختلي بنفسه ما في شيء يعني حتى أيضا ما يتعرض مثلا للشمس ولا للعرق هو جالس في مكان ومع ذلك بين الحين والآخر يدخل رأسه إلى زوجته الكريمة عائشة رضي الله عنها فكانت ترجله الترجيل يعني مشهور فيه أيضا كتاب اسمه كتاب الترجل وهذه مشهورة في البخاري ومسلم وفي النسائي وأبي داود باب ما جاء في الترجل
1: الترجل هو تمشيط الشعر
0: إيه إيه لكنها عملية ترى مركبة فيها تنظيف فيها تسريح فيها فيها دهن فيها أشياء يعني فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه لأنه ما يقدر يروح للبيت فيدخل فقط رأسه من هذه النافذة وعائشة تقوم باللازم
1: يا سلام.
0: رضي الله عنها أختم بهذه الكلمة يقول الصحابي رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دهن شوف هو كان عنده 20 أو 25 أو كذا شعره بيضاء مع أنه أبو 63 أبو 63 في الغالب أكثر شعره أبيض أو كل شعره أبيض قال فإذا الدهن
1: واراهن
0: الدهن أي أخفاهن اللهم صل وسلم وبارك على محمد أنا أكتفي بهذا لأن فيه نبذة وإلا في الأحاديث في ذلك كثيرة وجميلة وعظيمة جدا
1: لا وأيضا هي إشارة إلى إحنا يعني وأنت تتحدث وفي نوع من التشويق حقيقة للبحث عن مثل هذه الشمائل وجميل أنك أشرت إلى كتاب الشمائل المحمدية
0: للترمذي رحمه الله
1: للترمذي رحمه الله اللي صح الألباني
0: باختصار
1: مختصر الشيخ الألباني رحمه الله شكرا لك وصلنا لنهاية الحلقة شفت كيف الوقت مشى معك حلو وسريع شكرا للأستاذ محمد بن سليمان المهنة داعي ومستشار شرق
0: سلمك الله وعافاك تقبل الله منا ومنكم
1: آمين الشكر موصول للمبدع خالد الزهراني من الإخراج ومني أنا طلال الزادي أجمل ورق التحايا في أمان الله
2: ثمرات الأوراق ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
4: فيصل بن جذيان العتيبي.
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبّ

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا

يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله

0: team.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغ

0: لغنى فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: رجولك كل كائن يا كريم، عمت بركاتك كل الكائنات، ومس كرمك كل كائن يا كريم. افتقرت لأنعمك كل الكائنات، وطمع في إحسانك كل كائن يا كريم. فأي نعمائك تعد، وأي آلائك تحصى، تعالت نعمتك عن العد، وتعالت آلاؤك عن الحصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآمرين، واجعلنا من أهل الخير ومن الساعين فيه. اللهم ما كان لنا حلالا فزدنا منه وقودنا إليه، وما كان علينا حراما وفيه نقمتك فاحجبنا.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا الله أكبر
1: الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة يونس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم،

السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم

الْيَوْمَ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله

0: الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفٍ بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس
استأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فعى أخاه فليفعل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقة ويتفل، فبرأ الرجل. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فعنوان هذه الحلقة مفهوم السعادة. أيها المستمعون الكرام، الكلام على مفهوم السعادة عموما يطول ويتشعب ويختلف باختلاف النظرة للسعادة. وإذا رجعت إلى جذر كلمة السعادة الأصلي وهو مادة سعد، وجدت أنها تدور حول ما يدل على الخير والسرور والراحة واليمن وخلاف الشقاوة وما جرى مجرى ذلك مما تعرف به المعاجم معنى السعادة الأصلي الوضعي. أما مفهوم السعادة وحدها وتعريفها باعتبارها نظرية تبحث في فنون مختلفة من العلوم ونواح شتى من المعارف، فذلك أمر تكتنفه الصعوبة وتتجاذبه أطراف كثيرة، ذلك أن مفهومها يختلف باختلاف النظرة إلى السعادة، وذلك شأن تتفاوت فيه الأنظار ويصعب فيه الوقوف على مفهوم واحد يصار إليه. وعلى الرغم من حرص الناس على السعادة وإجماعهم على كونها مطلبا لجميعهم، فقد كثر اختلافهم وخطأهم في تصورها وتحديد ماهيتها. فلا غرو إذن أن ترى تصورات مختلفة متضاربة حول السعادة، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك كون البحث فيها مرتبطا بدراسة عدد من المجالات والنظريات الأخرى. وما يوجد من التعريفات للسعادة إنما هو بحسب النظرة إليها، أو بتفسيرها بأحد أفرادها، أو بجانب من جوانبها وعنصر من عناصرها. والناظر في آثار المحققين من أئمة الإسلام الذين بحثوا السعادة كابن حزم وابن تيمية وابن القيم يمكنه أن يقف حول المعنى الصحيح للسعادة. ولعل الحديث في هذه الحلقة يدور حول مفهوم السعادة عند ابن القيم رحمه الله، فقد بحث السعادة بحثا لا يكاد يدانيه أحد في بحثه لها. والناظر في آثار ذلك الإمام يلحظ عنايته البالغة بالحدود والتعريفات والفروق والتقاسيم، ويلحظ كذلك مدى عنايته بموضوع السعادة وكثرة تعرضه لها، سواء كان ذلك بحثا مستقلا أو في غضون موضوعات أخرى، إذ لا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من الكلام على السعادة إجمالا أو تفصيلا، سواء كان الموضوع عقديا أو علميا أو أخلاقيا أو سلوكيا. ومع ذلك فإنه بحسب الاستقراء لم يحد السعادة بحد، ولم يعرفها بتعريف جامع مانع، وإن كان قد درسها في أكثر نواحيها وأفاض الكلام على معالمها ولوازمها وأسبابها وأنواعها وعلاماتها وآثارها ومقوماتها ومعوقاتها. وربما يكون الحامل له على ذلك شمول نظرته للسعادة واعتقاده أنها واضحة معبرة موحية بحيث لا تحتاج إلى مزيد إيضاح، فلا يحسن الحالة هذه أن تحد بحد يورثها نقصا أو غموضا. ولعل مما يشهد لذلك قوله عند كلامه على منزلة المحبة في كتابه مدارج السالكين، قال رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، انتهى كلامه. ثم قرر أن الناس إنما يتكلمون في أسباب المحبة وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، وأن حدودهم ورسومهم دارت على هذه الأمور، وأن عباراتهم تنوعت وإشاراتهم كثرت بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة.

0: هذا ما قرره أبو حامد في معرض كلام له تحت عنوان قاعدة في النبوة والرسالة، وذلك عندما أوضح أن الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر جنسها وفصلها، ثم علل ذلك بقوله رحمه الله: لأن معرفة الأشياء لا تتوقف على الظفر بحدودها ووجدان جنسها وفصلها، فكم من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رسم، إلى أن قال: فإن إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان، نعم يستدل على وجوده وحقيقته بآثاره، انتهى كلامه. ومن هنا يتبين وجه كون ابن القيم لم يحد السعادة بحد، فلعله سلك فيها ما قرره في منزلة المحبة، والذي يعنيها هنا هو الوقوف على مفهوم السعادة عنده، ذلك أنه كما مر لم يصرح بتعريف يبين مفهومها عنده، ولكن ذلك لا يعني غموض نظرته للسعادة وعزوبها عمن يريد الوقوف على مفهومها عنده، إذ يمكن للباحث أن يقف على ذلك من خلال مجموع آرائه حول السعادة عموما. والناظر بادي الرأي في آثار ابن القيم يلحظ حفاوته البالغة بنظرية السعادة وما يتعلق بها تقريرا وتأصيلا، سواء كان ذلك تصريحا أو تلويحا أو كان إجمالا أو تفصيلا. وأهم المظاهر البارزة والمعالم الواضحة في ذلك الشأن ما يلي: أولا، كثرة إيراده لكلمة السعادة، فلتلك الكلمة حضور قوي في سائر آثاره، وقل أن تجد كتابا من كتبه إلا ولهذه الكلمة نصيب من الذكر قل أو كثر، بل لقد حملت عنوانات بعض كتبه مسمى السعادة، كما في كتابه مفتاح دار السعادة، وكتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ثانيا، كثرة إيراده لمرادفات السعادة، وذلك من الكلمات التي تعبر عن السعادة وتدل عليها، كألفاظ اللذة والنعيم والبهجة والابتهاج والسرور والفرح والأنس والراحة والطمأنينة والسكينة وقرة العين والحياة الطيبة والفأل ونحو ذلك مما هو من مرادفات السعادة ومقتضياتها، وما يستتبع ذلك من شرح تلك الألفاظ وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. ثالثا، كثرة إيراده لمضادات السعادة، وذلك في معرض تقريره لما ينافي السعادة من الأعمال والأقوال والاعتقادات، لذا تراه يورد ألفاظا كثيرة تنافي السعادة ومرادفاتها. ومن تلك الألفاظ التي ترد عنده كثيرا في ذلك الشأن: الهم والغم والحزن والشقاء والشقاوة والنكد والأنكاد والحسرة والحسرات والألم والقلق والضيق والحصر والتعاسة والضنك والعذاب والشؤم والتطير وما جرى مجراها من مضادات السعادة وما يستتبع ذلك من شرحها وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. رابعا، تقريراته الكثيرة لما يتعلق بالسعادة، وذلك كتقريراته الموضحة لطريق السعادة وأنواعها ومقوماتها ومعوقاتها وما جرى مجرى ذلك. ومن خلال ما مضى يبدو للناظر في آثار ابن القيم مدى عنايته بنظرية السعادة ويتجلى مفهومها عنده، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: أن نظرته للسعادة تكاملية واسعة تفاؤلية، وأنه يرى أن بإمكان كل إنسان أن ينال السعادة إذا أخذ بأسبابها، وإن كان الناس حسب ما يرى يتفاوتون فيها بحسب استعداداتهم الجبلية والكسبية، ويرى كذلك أن السعادة تقوم على جوانب نظرية وجوانب علمية، ويرى أن السعادة تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة، وأنها مصاحبة للإنسان في دنياه وفي برزخه وفي آخرته، ويرى أن السعادة تتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الحياة المادية الطبيعية ومتطلبات الحياة الروحية دون طغيان لأحدهما على الآخر. وابن القيم في ذلك كله يوسع مفهوم السعادة التي يقصرها بعض من يتناولها من الفلاسفة والمفكرين على جانب دون آخر، أو يرون أنها مختصة بطائفة دون أخرى. وقد استنار رحمه الله من خلال ذلك بأنوار الوحيين، واستنطق الآثار الواردة في السعادة، وأكثر التأمل في أقوال الطوائف في شأنها. فهذا بإجمال هو مفهوم السعادة عند ابن القيم، أما تفصيل ذلك فسيكون في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

دعوة للتوبة. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف المحمود: والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. والقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الكسب
1: الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. رواه مسلم. وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجب طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأنما أها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقت؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

الله فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة. رواه الطبراني في الأوسط، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن العلاء بن الشخير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من بعده، يعني من خلفه، فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو ألا تغضب إن استطعت. رواه محمد ابن نصر في كتاب الصلاة مرسلا هكذا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الحديث. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال: أحسنهم خلقا. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح، وابن حبان في صحيحه، وفي رواية لابن حبان بنحوه، إلا أنه قال: يا رسول الله، فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمرة وأبو أمامة، فقال: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. رواه أحمد والطبراني، وإسناد أحمد جيد، ورواته ثقات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يصور لي هم يلا نعلي ابوك لابو حتى امك يلا خذها روح يلا هذه شوفها على الفيس.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. رواه مسلم. عن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. رواه مسلم. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه مسلم. وعن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن: أي ربي، أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل ابن كلال ومن معهم فطردوه وأغروا به سفهاءهم فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله،
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس بن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضيل الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى.
0: نعم،
1: نينوى.
0: نينوى
1: هي نفسها.
0: هي نفسها نينوى، هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من
0: كلهم
1: بلاد الشام، من
0: كلهم
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت
1: بالعراق،
0: صدقت، ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط، يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط يعني، أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس
0: كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ بليلة يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني يقول له أنا من نينوى.
0: نعم، فقال: أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول: أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدمه.
0: نعم، أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم. في سورة اسمها سورة يونس ذكر الله فيها طرفا من قصته، في سورة الصافات فصل الله في قصته، يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح أو كذا، لا، هو مرسل.
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبق بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقة إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من دعوة قومه. لذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا الأمر؟
0: في خلاف، نعم، منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط، بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنه ممتلئة جدا،
0: يعني أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيل الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه روايات إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه
1: خرج اسمه،
0: يعني حملوها.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها، يقولون هذا رجل صالح اتركوه،
0: ربنا.
1: ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الروايات إسرائيلية، صدقت. لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجدي هذا الهروب.
0: انظر، والله هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وليس معنى الآية فظن أننا لن نستطيع أن نعيده أو أن لن نقدر عليه من القدرة، لا، وإنما نقدر عليه نضيق عليه من التقدير. نعم، كما في قوله في سورة الفجر، فأما إذا ما ابتلاه ربه
1: فقدر عليه رزقه،
0: يعني ضيقه.
1: نعم،
0: نعم، قال الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني رموه من السفينة الحوت جاهز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الحوت، فالتقم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام دون أن يمسه بأذى، التقمه، ولم يقل أكله، يعني التقمه دون مضغ،
1: ابتلعه.
0: والحوت يعني ضخم جدا، يبدو أن في داخل الحوت يعني مغارة، وبقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام وغاص به الحوت في البحر.
1: الله أكبر،
0: حتى أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في جوف الحوت. ولذلك في الرواية أنه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والنسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الطائف بعد أن فقد الأمل في قريش، فمر في من ضمن عودته على عداس في البستان،
1: نعم،
0: فكان من الآيات التي نزلت في سورة القلم في تلك الحادثة ولا تكن كصاحب الحوت، قال فاصبر يا محمد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم،
1: ولذلك غاضب،
0: نعم، وهو مكظوم، يعني وهو غاضب حانق، نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظ أنه سماه في القرآن صاحب الحوت، وسماه ذا النون، يعني النون هو الحوت أيضا، وسماه يونس، فهو في القرآن الكريم في أربع مواضع سمي يونس، والبقية سمي صاحب الحوت ذا النون. فلما يعني نزلت هذه الآية ظن بعض الصحابة أنه يجوز لهم أن يفضلوا النبي على يونس، يقولون يعني محمد خير من يونس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن التفضيل بين الأنبياء حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إلا بالنص الشرعي. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع باب المفاضلة بين الأنبياء دون أدلة. ولذلك أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه في بداية الدعوة: لا تكن كصاحب الحوت في الاستعجال، ولا تكن كصاحب الحوت في عدم الصبر على الدعوة وعلى قومه حتى تؤتي ثمارها. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا كما في سورة الأنبياء، وكما قلنا في قصته أنه ركب البحر وألقوه في السفينة لما زاد العدد فالتقمه الحوت. هنا عندما التقمه الحوت يقال أن الله أوحى إلى الحوت أن لا يقطع له لحما ولا يكسر له عظما، ولذلك بقي في بطنه الحوت، لبث في بطنه، واللبث هو المقام يعني المتوسط أو الطويل، فلبث في بطنه. لولا الله يقول لولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى أنه كان كثير التسبيح كثير العبادة، كان أواه عليه الصلاة والسلام منيبا، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
1: الله أكبر،
0: سبحان الله، لاحظ يعني أنه يبعث من بطن الحوت.
1: الله أكبر،
0: لكنه كان مسبحا يونس عليه الصلاة والسلام، ولذلك في بعض الروايات أنه سمع الملائكة تسبيح يونس فقالوا: صوت معروف من عبد معروف من مكان غير معروف، يعني من بطن الحوت. فقال الله تعالى: هذا عبدي يونس، وذكر لهم قصته أنه قد أمر الحوت فالتقمه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب تسبيحه. ولذلك لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفوائد من قصة يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وهو جانب الإكثار من الذكر والتسبيح، وكيف أن التسبيح عندما كان يداوم عليه في وقت السعة نفعه الله به في وقت الضيق.
1: سبحان الله. نعم. عندنا موضوع أيضا كيف خرج من بطن الحوت وكذا، إن شاء الله نأخذها بعد فاصل قصير.
0: نعم، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يونس صاحب الحوت صاحب ذنون أيضا عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كان يسبح في بطن الحوت وأكثر من تسبيح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى وصله هذا الدعاء واستجاب دعاءه.
0: أحسنت. نعم، لما يعني الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاة والسلام، وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به يونس في بطن الحوت.
1: نعم.
0: وانظر إلى القصص القرآني أنه يروي أشياء وأحداث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. يعني فقد ذكر لنا هذه الحادثة التي وقعت تحت البحر في بطن الحوت في زمن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع به. قال الله في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: الله أكبر.
0: هذه الدعوة التي دعا بها يونس في بطن الحوت.
1: جميل.
0: قال الله: فاستجبنا له، وأمر الحوت فألقاه على شاطئ البحر. قال: فنبذ بالعراء وهو مذموم، فنبذ بالعراء وهو سقيم، عفوا وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو نوع من الشجر أشبه ما يكون اليوم بالدباء، بالدباء يعني هذا الذي يؤكل.
1: نعم.
0: نوع من الطعام، لكن شجرة الدباء ضخمة، استظل بظلها وأكل منها عليه الصلاة والسلام فرجعت إليه الحياة.
1: نعم، من القرع.
0: نعم، والقرع. نعم، أحسنت. والروح. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة يعني
1: هنا يذكرون أن ورقها كان كبير وغطى على جسده،
0: هذا صحيح،
1: يعني أنه كان طري من أجل أن لا تأتي الحشرات، هذا وارد؟
0: يعني هذا وارد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يختر ولم ينص على هذه الشجرة إلا لحكمة. نعم، هكذا الذي يبدو، أنه أنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم لما تعافى ورجعت إليه صحته رجع إلى قومه داعية لهم. الله سبحانه وتعالى لاحظ في القرآن الكريم، ذكرنا نحن قصة عاد، وذكرنا قصة هود، وذكرنا
1: قبل
0: قصة
1: أن نتقف الدكتور هنا موضوع اليقطين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء.
0: صحيح.
1: فهل هي نفسها أم غيرها؟
0: الذي يبدو أنها نفسها.
1: نفسها.
0: نبدو هذه اليقطين يعني نبتة معروفة وفاكهة معروفة، تعتبر من مثل القرع ومن طائفة القرع والكوسة يعني هذه النباتات التي تعمل اليوم ولا زالوا الناس يستخدمونها. لكن قد تكون والله أعلم تلك النبتة التي أنبتها الله على يونس ضخمة، ولا شك أنها يعني نبتت بأمر رباني وبطريقة يبدو سريعة حتى يعني تكون كرامة ومعجزة ليونس عليه الصلاة والسلام. هنا في قصة يونس يا دكتور، في سورة يونس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا لفتة في قصة يونس، وهي أنه هو طبعا خرج من قومه مغاضبا، صح؟
1: نعم.
0: فابتلي بهذا الابتلاء وظن قومه أنه قد هلك، لكن الله أعاد له الحياة وأخرجه سالما من بطن الحوت وخرج إلى شاطئ البحر. فلما عادت إليه عافيته وصحته رجع إلى قومه مرة أخرى. فالله ذكر لنا يعني قصة تعتبر نادرة في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يأتي رسول يدعو قومه فيكذبوه.
1: دائما تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب،
0: تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب. يونس كان استثناء.
1: سبحان الله.
0: نعم، فقد أرسله الله إلى قومه فلما هددهم بالعذاب آمنوا.
1: سبحان الله.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها.
1: سبحان الله.
0: إلا قوم يونس، يعني لا، يعني معنى الآية أنه لم يكن هناك قرية كفرت بالله ويعني وش اسمه وأسلمت بعد أن رأت العذاب أبدا، كلهم بعد أن يعني عمهم العذاب وأهلكهم. عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم كل هؤلاء الأقوام عمهم العذاب وأهلكهم به، إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: فمتعناهم إلى حين.

0: فلما أخبرهم بالقصة وكرر عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد استجابوا له ومتعوا كما أخبرنا أنهم كان عددهم 100,000 أو أكثر من 100,000. هذه القصة يا دكتور خلاصتها التي يمكن أن نستخلصها عدم الاستعجال في الدعوة والصبر.
1: جميل.
0: وقد نزلت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم في أول الدعوة إلى الله. الله يقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحبه.
1: فعلا عندنا بعض الجماعات الإسلامية مع الأسف يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية بل يعيدوا الخلافة كلها بأشهر.
0: حسنت.
1: بينما أنبياء الله بقوا عشرات السنوات تربية وتعليم ودعوة وابتلاء وصبر.
0: دائما
1: يعني التدرج لا يؤمنون بالتدرج.
0: يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله دكتور في قصص الأنبياء أنها تعلمنا الصبر، تعلمنا طول النفس، والتربية خاصة التربية هي من أحوج الأشياء إلى الصبر وطول النفس. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر.
1: صحيح.
0: تربية الطلاب تحتاج إلى صبر.
1: نعم.
0: تربية الأتباع، تربية الأمم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن الصبر يعني قاسم مشترك بين الأنبياء. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على التربية، الصبر على قدر الله وعلى أوامر الله في صور كثيرة.
1: نعم.
0: فيونس عليه الصلاة والسلام هنا كان نموذجا لذلك النبي الذي استعجل في دعوته في البداية لما رأى الناس لا يستجيبون له فتركهم وخرج مغاضبا من قومه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء والتقمه الحوت وهو مليم. يعني معناه معنى الآية فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو مستحق للوم على خروجه ومغاضبته، وأنه كان ينبغي على مثله وهو النبي المرسل أن يكون أكثر صبرا وأكثر صمودا.
1: جميل.
0: ولذلك جاء هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، يا محمد اصبر ولا تستعجل.
1: جميل.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدرس بدأ يعني يفهم الدرس ويصبر ويأمر بالصبر ويقول لم أمر بعد بالهجرة، لم يهاجر حتى أمر، لم يقاتل حتى أمر عليه الصلاة والسلام، وكان يعيب يعني يعتب على أصحابه رضي الله عنهم عندما يستعجلونه فيقول اصبروا فوالله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم.
1: جميل.
0: ولكنكم قوم تستعجلون.
1: صحيح.
0: عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من فوائد قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لك أنها من القصص المختصرة التي وردت في القرآن الكريم موجزة، وليست يعني من القصص المفصلة التي وردت فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصة يعني هذه يعني القصة العظيمة هي ما ذكرت لك من يعني عدم الاستعجال في الدعوة. وأيضا هناك نقطة مهمة دكتور حذيفة في مثل قصة يونس، يعني قصة يونس كما قلت لك مختصرة في القرآن، تأتي الروايات الإسرائيلية وتفصل فيها بكلام لا دليل عليه، فتأتي كتب التفسير وتنقل هذه الروايات. نحن نقول لو لم نخرج من دروسنا هنا في قصص الأنبياء إلا بهذه النقطة، وهي نحن نقتصر يا إخوان في قصص الأنبياء على ما ثبت وصح.
1: جميل.
0: ولا نطلق لأنفسنا ولخيالنا العنان حتى نملأ الفراغات، لا، فإنما ذكر لنا في القرآن الكريم فيه كفاية، وهو الذي تقوم تتعلق به العبرة يا دكتور حذيفة.
1: جميل.
0: يعني الآن مثلا قصة يونس، ما اسم قومهم الذي أرسل إليهم؟ لا نعلم. المنطقة بالتحديد؟ لا نعلم. هل كان لديه زوجة وأولاد؟ الله أعلم. كل هذه التفاصيل لا تهمنا.
1: جميل.
0: لكن الذي يهمنا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام أنه يعني أمر بأن لا يستعجل، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع وأناب واستغفر، وأن الله قد قبل توبته ورجع إلى قومه فدعاهم فاستجابوا له، وأنهم يعتبرون استثناء بين الأمم، أنهم أمة يعني يحق عليها العذاب ثم لما رأوا العذاب آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف في مواضع من قصص الأنبياء قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنابة، يرى التوبة، يرى الرجوع إليه من الناس.
1: جميل.
0: حتى ولو كان العذاب قد حق عليهم واستحقوا.
1: صحيح. نعم. عندنا سيدنا ذو الكفل عليه الصلاة والسلام له صلة بسيدنا يونس، ماذا نعرف عنه؟
0: يعني بعضهم يذكر أنه كان يعني قريب عهد به، أنه كان يعني وذلك لأنه قد ذكر معه في القرآن الكريم في بعض المواضع، لكن ليس هناك روايات دكتور يعني تربط بينهما ربطا يعني نستطيع أن نقطع به.
1: يروى أنه ابن سيدنا يونس،
0: بعضهم ينسب
1: ابن أيوب.
0: نعم. بعضهم ينسب

0: ينسبهم إليه، وبعضهم يعني لم يعني يفصل تفصيلا فيه. يعني ذو الكفل يعتبر من أقل الأنبياء تفصيلا في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: نعم. وإلياس هو.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني كانت رحلة ماتعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر فعلا، أغنيتم ما شاء الله معلومات وفوائد صراحة استفدنا كثيرا.
0: جزاكم الله خير دكتور،
1: وممتعة،
0: أسأل الله أن ننفع بها.
1: آمين آمين، إن شاء الله نراكم في برامج جديدة نستفيد من علمكم.
0: نسعد بك
1: ما شاء الله.
0: نسعد بك دكتور حذيفة،
1: متخصص بالقرآن الكريم ما شاء الله عليكم.
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يونس عليه الصلاة والسلام بالرغم من ما أصابه من البلاء والتقام الحوت له، إلا أنه بعد عودته رجع إلى دعوته لقومه فاستجابوا له. وهذه قصة نادرة في تاريخ الأمم مع أنبيائهم، أن يستجيب قوم لنبيهم بعد أن يروا العذاب. لم يحدث ذلك إلا في قصة يونس. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك ينبغي عليك أيها الداعية ألا تيأس من استجابة المدعوين أبدا، مهما كانت عتوهم ومهما كان تكذيبهم. وليكن يونس عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا الصبر وفي هذا النجاح الذي تحقق له مع قومه عليه الصلاة والسلام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي النساء والمائدة.
1: سوانح تدبرية.
2: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الشرف والرفعة والمكانة والراحة والطمأنينة والسعادة ليست في الدور ولا في الفلل والقصور والسيارة الفارهة ولا ناطحات السحاب ولا في الأموال والمناصب والجاه، إنها والله في عبادة رب الأرض والسماوات. الشرف بالتذلل بين يدي الله، في الخضوع لله، في الارتباط بالله، في الاتصال بالمولى جل في علاه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن أفضل ما رزق العبد من النعم العبودية لله، وهي الخضوع والذل لله والطاعة مع الحب وأداء العبادة بإقبال قلب وفرح وسعادة. ومن شروط العبودية الحقة أن تكون عبودية محبة وعبودية تذلل، فلا بد فيها من شرطين: الحب والذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له فلا يعد عبودية، ومن ذل لظالم ونحوه ولم يحبه فلا يعد هذا عبودية، وإنما العبودية عظمة المحبة مع كمال الذل، وهي لا تكون إلا لله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بعض الناس لا يفطن إلى نقص العبودية وضعفها في حياته، إذ إنه بزعمه يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويرحل ويؤوب مع الحجيج، ومع ذلك يشكو من أمراض القلوب ولا يعلم سبب ذلك. إنه لا يدري أن شقاءه أتاه من نقص عبودية القلب. وإذا أعرضت القلوب عن العبادة، فما عبادة الجوارح بمغنية عن صاحبها شيئا حتى وإن لبس مسوح الصالحين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. دعوة الإسلام تمثل في حقيقتها إنقاذا للإنسان من الوقوع تحت وطأة الشرك وذل العبودية لغير الله، وتخليصا له من قهر الأرباب وربقة الأهواء والشهوات والغرائز، وتكريما له بأن يكون عبدا لله وحده. وهنا يكمن كمال المخلوق وكرامته وعزه. ومن استغنى عن عبادة الله لابد أن يخضع ويذل لغيره. ومن حقق العبودية الحقة المتضمنة المحبة والذل لله عز وجل تحرر من عبوديات شتى كثيرة. تحرر من عبودية الشهوات وعبودية المال وعبودية المناصب والجاه والسلطان وعبودية الشهرة وعبودية المظاهر، لأن مقتضى العبودية لله تحطيم كل هذه العبوديات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان في حياته أن تكون عباداته التي في جوارحه لا تقوم في قلبه ولا تترك الأثر المطلوب على نفسه، فلا يحصل بها أجر ولا يحقق أنسا وطمأنينة ولا راحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه النسائي في سننه. وإذا استمر القلب في الشرود في ثنايا العبادة تحولت إلى حركات ظاهرة وشكليات يعتادها ليس لها تأثير على سلوكه ولا على أقواله وأفعاله، وذلك تفسير ما تراه من مخالفات وجرأة على المعاصي وبداءة في الأقوال ونزوع إلى الشهوات وطمع في الدنيا من أناس هم من رواد المساجد الراكعين الساجدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأعظم عقوبات القلوب الشاردة عن عبادة الله أنها تقع في عبادة غيره وتصير أسيرة لدى سفاسف الأمور ومحقرات الأشياء. ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. رواه البخاري. ومن تشعب قلبه بين المحبوبات ذاق ألوان القلق والحيرة والشك، وعاش ممزق النفس مشتت العقل، وما ظنك بعبد له أسياد مختلفون كل يأمره بحسب هواه، فلا يدري من يعصي ومن يطيع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فما أكثر من استعبد قلبه المال فكان فيه نشاطه وكسله وعليه رضاه وغضبه وفيه حبه وبغضه، وما أكثر من استأثر في قلبه الشهوات فبات عليها عاكفا ومنحها عزيز أوقاته وثمرة حياته، وما أكثر من استرقتهم النساء فأصبحوا وأمسوا يغشون المعاصي طاعة لهن ويغفلون عن الطاعات تقربا منهن. فهم في ظاهر أمرهم أسياد، ولكنهم في الحقيقة أسرى مستعبدون، فقلوبهم شتات وحياتهم قلق واضطراب. أين هم من العارفين الذين سكنت قلوبهم لخالقها واطمأنت نفوسهم لبارئها؟ فكل ما سواه في أنفسهم حقير، وكل ما عداه عندهم هين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومن العبودية لله أن تخضع نفسك لأقواله وأوامره ونواهيه، وألا تقدم هواك على أوامره، وألا تخضع أحكامه لعقلك أو قياسك الفاسد. فإن من أضل الضلال تقديم القياس العقلي على النص المنزل، فإذا عجز عقلك عن فهم نص فاتهم عقلك لا كلام ربك أو سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بل ارض بكل أحكامه حتى تذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رواه مسلم. ومن العبودية الحقة ألا يسأل رزقه إلا من الله، ولا يشتكي إلا إليه، كما قال تعالى عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن العبودية لله ألا تحب إلا له ولا تكره إلا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وغيره بسند حسن. ومن العبودية الحقة أن تقدم محبة الله على كل أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق لله تعالى، فهو حقيقة العبودية ولبها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن كنت عبدا للإله ففاخري واشمخ برأسك في السماء وجاهري، ما ذل عبد للإله ولم يكن يوما بخياب الخطى أو عاثري، بل ذل من اتخذ العباد إلهه يخشاهم دون العلي القادر. قد خاب من لم يتخذ يوما له إلا سواعا أو يغوث بناصري، لا تحسبن حصنا سوى حصن الإله بصارف عنك الأذى أو ساتري. والعاقل من جعل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومحياه ومماته في عبادة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله.

0: بينات
1: بينات.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. موص صاحب الوصية، جنفا الميل عن الحق خطأ، إثما تعمد الخروج عن الحق والعدل.
2: بينات
1: بينات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأنفال.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأنفال. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين